0: هنا ستبدأ العلاقة بين ما هو لغوي فني من جهة وما هو منطقي فلسفي من جهة، فتبدأ القراءة في الفلسفة. القراءة
1: إذا بدأت تدخل في أدغال المعرفة.
0: الباب بطريقة لا واعية وعشوائية، ولكنها في الحقيقة فوضى منظمة. الفلسفة القديمة قد تقودك إلى الفلسفة الحديثة. الفلسفة الحديثة ستجد بعض التقاطعات، مثلا العلوم الفيزيائية الحديثة في الفلسفة، فتبدأ القراءة في الفيزياء، في الكيمياء. الكيمياء قد يقودك إلى نظرية في الجمال، فتقرأ.
1: وكأنها أقواس من
0: صحيح صحيح. وأعتقد أن هذه العلاقة الغريبة قد تحفظ على الإنسان وقته، لأنه في الحقيقة لا توجد سنين كافية لقراءة كل هذا الزخم
1: صح
0: المعرفي
1: صح
0: الغير مسبوق. قديما كان يقال المعرفة بحر لا ساحل له، أما الآن حتى هذه العبارات لم تعد تجدي، لأن الزخم المعرفي الحاصل الآن غير
1: صحيح،
0: مسبوق.
1: أصبحت مسبحا صغيرا.
0: صحيح. فكانت هذه بعلاقتي مع القراءة. وأعتقد أن بوصف كاتبا أيضا، القراءة كانت المعمل الحقيقي لكل ما أنا فيه الآن. فأحيانا حتى كتاب في الحشرات قد يجد طريقه إلى القصيدة بطريقة أو بأخرى كما تعرف.
1: صحيح، لأن التنوع في المعارف والثقافة ده كله يستثمر الشاعر
0: صحيح صحيح
1: والكاتب
0: صحيح.
1: أيضا.
0: شخص مثلا مثل ابن رشيق القيرواني كان يقول أن الشاعر قديما كان مطالب بكل علم، مؤاخذ بكل مكرمة، دعنا من مؤاخذ بكل، مطالب بكل علم. وهذه الكلمة تؤثر جدا في الحقيقة بوصفك متهم يعني بالكتابة. لأن كلمة مثلا عند عمر بن أبي الخطاب كان يقول: كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه. يعني لم يكن يتحدث عن أن هذا الفعل المعرفي الإدراكي كان طرفان، أو كان وسيلة لجمع أخبارهم أو لنقل ثقافتهم، وإنما كان علم، ويتحدث عن مستوى من الصحة، كيف أنه أصح علوم هؤلاء العرب. فتعرف أن المسألة بالغة الخطورة في الحقيقة. وتعرف أن القراءة الواعية الهاضمة، هناك مثل إسباني يقول: الأسد هو مجموعة من الخراف المهضومة. فهذه هي المعادلة، أن تهضم كل هذه الأفكار السابقة لتكون فكرتك الوحيدة أو الخاصة.
1: صحيح، وأكيد تمنحها لمستك الخاصة. طيب، ماذا غيرت القراءة في طريقة تفكير أو مسار حياة عبد العظيم الحداوي في مرحلة معينة؟
0: في الحقيقة يعجبني أن نربط القراءة بالتفكير، لأن القراءة أولا في واحد من أشهر تعريفاتها هي عملية التفكير الأولى، لأننا نقرأ لغة وبالتالي نحن نحتاج لغة لنفكر.
1: صحيح،
0: لا
1: ونفكك الرموز
0: صحيح
1: لفهم المعنى.
0: صحيح، إذا أغمضنا أعيننا وحاولنا تخيل شيء ما أو نفكر فيه لن نستطيع بدون لغة.
1: صحيح،
0: فعلميا الصبغة الأيسر.
1: نفكر بلغتنا ونستعمل لغتنا بتفكيرنا، هناك علاقة
0: صحيح
1: جذرية.
0: صحيح.
1: نعم،
0: فعلميا الصبغة الأيسر من الدماغ تتحفز فيه منطقة مسؤولة عن الإحساس واللغة عندما نقرأ. فموضوع ربط القراءة بالتفكير موضوع بالغ الأهمية في الحقيقة. وأنا أعتقد
1: وعلميا عبد العظيم ثبت أن من يقرأ عادة لا يصاب بألزهايمر،
0: صحيح
1: لأن تفكيرك يتحرك وكأنها عضلات
0: صحيح
1: تمرنها.
0: علاقات تمرن صحيح.
1: صحيح، نعم،
0: فالقراءة داخل لغتك، أو كان مثلا شخص مثل شوبنهاور كان يقول أن اللغة هي وعاء الوجود.
1: صحيح، نعم،
0: فعندما نقرأ داخل لغتنا ندرك وجودنا فعلا، وبذلك نحقق الإنسان فينا. كما نقرأ مثلا خارج لغتنا، نقرأ بلغات مختلفة، نستطيع أن نفهم الآخر. وأشياء غريبة في الحقيقة نستسهلها الآن، كيف نفهم مثلا أفلاطون كتب باليونانية قبل 2500 سنة، ولكن نجد أن أفكارنا مثلا أحيانا تشابه أفكار أفلاطون. وكل هذا الحيز الزمني الهائل
1: صحيح.
0: يختصر بقراءة صفحة واحدة.
1: طيب، وأنت شاب عبد العظيم، دعني دائما يعجبني أن أتناول هذا المحور، محور الشباب والقراءة. كيف ترى علاقة الشباب اليوم بالكتاب؟ وهل فعلا هناك عزوف عن القراءة، أم أن الأمر لا يعدو أنه مجرد تغير في الوسائط من كتاب ورقي إلى كتاب رقمي؟ في رأيك، ما هي الأسباب الحقيقية وراء ما يعرف اليوم بظاهرة العزوف عن القراءة لدى الشباب؟ وهل المدرسة والأسرة أستاذ عبد العظيم تقومان بدورهما في تشجيع القراءة؟

0: في الحقيقة أستاذي، هذا موضوع هائل، سنحاول أن
1: يحتاج
0: نتطرق إليه
1: إلى
0: من أكثر من جهة.
1: نعم
0: بداية، كلنا لدينا تصور مثلا سابق عن حجم الثقافة، حجم ثقافة القراءة في ثقافتنا مثلا العربية، سواء في تراثنا أو في غيره. ولكن أحيانا عندما تقف على التفاصيل تندهش، تندهش بحجم هذا التراث عن القراءة والكتاب قديما، وتندهش بالفجوة الحاصلة، هذا الانفصال التام بين ما هو كائن وبين ما هو كان. عثرت على كتاب يدعى تاريخ المكتبات الإسلامية للكاتب العلامة المغربي عبد الحي الكتاني، وكان من الكتب التي أحدثت ضجة في نفسي في الحقيقة، لأن الأمر غريب جدا. كيف تحولنا من أمة كانت تقرأ بطريقة غريبة جدا إلى أمة لا تقرأ بهذا المعنى؟ يحكى مثلا أن شخص مثل أبي الحسن الفالي، ومشهور في الأخبار، كان حتى علاقتهم مع الكتاب كانت علاقة وطيدة جدا، وأحيانا بالغة الحميمية. فكان يقول أبي الحسن الفالي، ويذكر في أخباره مثلا، أنه كانت لديه نسخة حسنة من الجمهرة، جمهرة أشعار العرب، ويحكى أنه افتقر فباعها لواحد من علية القوم، باعها للشريف المرتضى آنذاك، يحكى أنه اشتراها من عنده ب60 دينارا. فعندما كان يقلب الشريف المرتضى صفحاتها، وجد في آخرها قصيدة كتبها أبي الفالي، وكان يقول فيها: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعفي وافتقاري وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فالآن
1: واحدة العلاقة رائعة
0: بغض النظر
1: جدا.
0: عن تتمة القصيدة، الآن نحن بينما نقرأ هذه الأسطر نفكر، هل هو يتحدث عن كتاب أم يتحدث عن كليته مثلا، أو عن شيء بالغ
1: صحيح،
0: الأهمية لديه؟
1: لاحظ القيمة أنه
0: العلاقة قديما بالكتاب كانت غريبة جدا، وللأسف تدهورت كثيرا الكثير من الأسباب، لكنني أستبشر خيرا بالمناسبة.
1: حتى قال الشاعر: وخير جليس في الأنام كتابه.
0: المتنبي مثلا،
1: صحيح، لاحظ كيف أنه يفضل أن
0: صحيح،
1: يجالس كتابه.
0: وهذا بيت المتنبي بالغ الشهرة، لكنه لم يفهم في الحقيقة كيف كان المتنبي يرى أن أفضل جليس له هو
1: هو
0: الكتاب.
1: الكتاب،
0: والمتنبي بالمناسبة كان قارئا عظيما، المتنبي شاعرا الجاحظ ناثرا، يحكى في قصتي الرجلين معا أنهما كانا يكتريان دكاكين الوراقين
1: صحيح،
0: ويبيتان فيها للنظر
1: إلى
0: والمطالعة.
1: درجة أن
0: يعني
1: الجاحظ
0: هو لا يقرأ، ولكن يقرأ مكتبة، يكتري مكتبة ليقرأها، وكانت لديهم أفكار غريبة جدا حول القراءة. المتنبي مثلا يحكى أنه قرأ كل شيء، مع أنه كان يحب أن يخفي مصادره القرائية، لكن كان واضح. عندما تقرأ المتنبي ستجد فيلسوفا، ستجد
1: صح،
0: فلكيا، ستجد عالما، وأخبرنا بذلك في شعره عندما قال مثلا: من مخبر الأعراب أمني بعدهم، جالست أرسطاليس والإسكندرة، ودرست بطليموس حتى الفلك،
1: صحيح،
0: دارس
1: نعم.
0: كتبه متبديا متملكا
1: يعني المعرفة
0: متحضرا.
1: الفلسفية
0: نعم،
1: حاضرة.
0: على ذكر المعرفة الفلسفية، فهناك رسالة غريبة عندما قرأتها تفاجأت، وهي رسالة الحاتمي فيما شابه المتنبي أرسطو. وأنت تقرأ الرسالة تفكر، كيف للمتنبي أن يشابه أرسطو الذي سيطر على عقلية البشرية لأكثر من 20 قرن؟ يعني تقول إما أن هذا الرجل كان عبقريا فلسفيا يعني، وإما أنه كان قارئ كبير لأرسطو. والمتنبي كان يقرأ كل شيء، حتى قال: ليس هناك شيء قالته العرب يخفى عني. الآن نحاول أن نأتي
1: نعم،
0: إلى اللحظة الراهنة، وسؤال عزوف الشباب عن القراءة في اللحظة الراهنة هو سؤال في الحقيقة لا أجده بالغ الخطورة كما يعتقد. أنا أعتقد أن هناك صحو الآن، أن الناس يعودون إلى القراءة. الناس أصلا سرعة الحياة الآن تفرض القراءة، نحن في أشد الحاجة إلى القراءة الآن، لنخفف هذه السرعة قليلا لكي نبطئ السير، لكي نتمهل ولكي نتأمل في حياتنا. فتجد مثلا معارض الكتاب اليوم، وبالمناسبة المعرض الكتاب في الرباط قائم هذه الأيام، أو معرض الكتاب في باريس أو في نيويورك أو في أبو ظبي أو في الرياض، كلها هي أفضل من أي معارض للكتاب السابقة، سواء في العصور القديمة أو الآن. يعني هناك الكتاب موجود، المصادر المعرفية متنوعة.

0: بفضل العصرنة أيضا ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح الوصول إلى
1: وأيضا
0: المعلومات.
1: تعطيك فرصة أنك تلتقي بالمؤلف،
0: صحيح
1: بالكاتب، بالشاعر.
0: صحيح وهذه تفصيلة جميلة جدا من شأنها أن تفرق، لكن المشكل هو لماذا لا نقرأ؟ أنا أعتقد أن هذا السؤال خصوصا فيما يتعلق بالشباب يجب أن ننظر إليه بأكثر من جهة. يعني أعتقد أن الشباب اليوم لا يقرؤون ليس لأن الكتب لا توجد، بل لأنهم لا يجدون ضالتهم في الكتب الآن. أن الكاتب عليه أن يكون مرآة،
1: صحيح،
0: وربما يكون هذا الرأي شاذا قليلا.
1: ويواكب هذا
0: صحيح
1: الذائقة وهذا
0: صحيح
1: الاهتمام.
0: عليه أن يكون مواكبا للعصر، يعرف روح العصر جيدا، ويعرف روح اللحظة، ويعرف أن يعبر عنهما جيدا. وبالتالي الشباب الآن لا يعرفون ما يقرؤونه، لا يجدون ما يقرؤونه، وإنما يضيعون في هذا الزخم المعرفي الغير مسبوق ولكنه الغير فعال، كما أريد أن أسميه. فأعتقد أن الحل هنا يجب أن، لأن القراءة دائما ما ينظر إليها بأنها حالة شديدة الذاتية، نحن لا نقرأ، يمكن أن نقرأ في جماعات ولكن لتعريف الناس بالقراءة، لتحبيبهم فيها، ولكن القراءة هي علاقة شخصية مع قارئ وكتاب أو قارئ ومؤلف. فبالتالي يجب أن نهتم بالأوساط القرائية الموجودة عندنا، أن نعرف ماذا يريد الشباب أن يقرأوا اليوم، ما هي روح العصر، كيف نعبر عنها على الكتاب.
1: توجهاتهم
0: صحيح،
1: أيضا.
0: على الكتاب اليوم أن يعبروا عن روح عصرهم، وأن يعبروا عن خواطر الناس. ونعود مثلا إلى المتنبي، المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس، لماذا؟ لأنه كان يعبر عن خواطر الناس، وهذه من الأخبار التي وصلت إلى أبي الحاتم السجستاني عندما سأل مثلا لماذا المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس في مصر بينما لم يفعل ذلك من دخلها قبله وهو أبو نواس. فانتهى إلى عالم وقال له المتنبي كان ينطق عن خواطر الناس. فكلمة المتنبي وخير جليس في الأنام كتابه هي حاضرة اليوم أكثر من أي كلمة أخرى تقال اليوم في معارض
1: صحيح،
0: الكتاب،
1: نعم،
0: فسافرت
1: بل هناك
0: عبر
1: من
0: الزمن.
1: يضعها شعارا
0: صحيح
1: لبعض النسخ. طيب، حديثك يجرني أيضا لتأثير التكنولوجيا. في نظرك أستاذ عبد العظيم، هل تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي منافسا حقيقيا للكتاب، أم يمكن أن تكون وسيلة لتشجيع القراءة؟ وسؤال آخر يتبادر إلى الذهن، هل القراءة الرقمية مثلا PDF، كتب إلكترونية، يمكن أن تعوض اليوم الكتاب الورقي في زحمة، كما قلت أننا نعيش عهد السرعة والبحث عن
0: صحيح صحيح
1: أشياء اللي هي تقربنا أكثر؟
0: أنا بالنسبة لي أعتقد أن الموضوع غير مشكل بتاتا. يعني أنا عشت في زمن كان فيه موضوع قراءة الكتاب الرقمي مشكل، لكن الآن انقضى هذا المشكل في اعتقادي. أذكر أنه قبل أكثر من 10 سنوات ربما عندما بدأ الظهور التكنولوجي الهائل بدأنا نتساءل، أو بدأ الناس يتساءلون، ما الأفضل، الكتاب الورقي أم الكتاب الرقمي؟
1: أظن هذا السؤال
0: الآن
1: اليوم
0: هذا السؤال اليوم لم يعد مهما، الآن
1: فقد صلاحيته، تاريخه
0: صحيح، الآن
1: صلاحيته
0: نحن
1: التاريخ.
0: نريد أن نقرأ فقط، لا يهم أبدا أن تقرأ سواء. وهناك الكثير من الدراسات التي أكدت أن القراءة إلكترونيا لا بأس بها. طبعا لا يمكن أبدا أن تكون هناك قراءة أجمل من قراءة الكتب،
1: صحيح، لأن هناك حميمية
0: صحيح
1: خاصة،
0: أن تشم
1: أن رائحة الحبر
0: رائحة هذا الحبر
1: وتلمس
0: والكتاب وأن
1: الورق.
0: تلمس،
1: نعم،
0: وأحيانا
1: صحيح،
0: أن تعلق في ذهنك عبارات من كتاب. والآن وأنا جالس هنا أستطيع أن أتذكر مثلا عبارة قيلت في الريح الشتوية، وأتذكر الصفحة،
1: ضاحت
0: وأتذكر
1: قوة
0: نعم
1: الكتاب الورقي.
0: قوة الكتاب حاضرة
1: نعم،
0: ولا شك،
1: صحيح،
0: وهذا موضوع منتهي. لكن الآن نحن أمام سؤال أكبر، وهو إذا كان هناك شخص لا يقرأ بحجة أن الكتاب الورقي أفضل من الكتاب الرقمي، فهذه هي المشكلة. نحن نريدك أن تقرأ فقط، لا بأس، اقرأ مدونات، اقرأ صحف، اقرأ مجلات على الإنترنت، اقرأ أي شيء
1: إذا
0: يمكن أن
1: الغاية
0: تصل.
1: تبرر الوسيلة،
0: صحيح، الغاية تبرر
1: المهم أن
0: الوسيلة.
1: تقرأ. نعم،
0: صحيح
1: طيب سي عبد العظيم، اليوم هذه بعض القضايا وإشكالات، لابد أن المستمع الكريم ينتظر منك حلولا، أو نسميه الحلول والتحفيز. كيف يمكن إعادة ربط الشباب بالكتاب، وما هي المبادرات التي تراها فعالة لنشر ثقافة القراءة أو ترسيخ الفعل؟

0: القرائي، ماذا نقول لشاب لا يقرأ إطلاقا؟
1: أنا في الحقيقة أعتقد أن الشخص الذي لا يقرأ إطلاقا هو يحكم على عقله بعدم النمو،
0: صحيح،
1: ويعني أنه يحكم على نفسه أن يظل طفلا إلى الأبد، لن يستطيع أن يكبر، لن يستطيع أن يعيش حياة أخرى.
0: وكأنه من الكائنات الغريبة على هذا
1: صحيح،
0: الكون.
1: وكان يقال قديما مثلا أن القراءة تقعد الأقزام فوق رؤوس العمالقة، فبالتالي القراءة هذا موضوع أعتقد أنه متجاوز. القراءة يجب أن تكون عادة يومية
0: صحيح،
1: بالنسبة لي، لكن الشخص الذي لا يقرأ ولديه تصور عن عدم القراءة، لأن نتفاجأ ونبتلى بمثل هذه الأشخاص الذين يتحدثون عن أنني لا أحتاج للقراءة مثلا، وأنني أستطيع أن أكتفي بالبودكاست أو مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب أو غيرها من المنصات. الفعل القرائي يغير بنية الدماغ كما قلت،
0: صحيح،
1: ومن
0: نعم،
1: شأنه أن يغير حتى طريقة تفكيرك للعالم. أعتقد أن القراءة يجب أن تكون عادة يومية، وأن ينطلق الشاب الذي لا يقرأ من اهتماماته. أنا أعرف أن الشباب اليوم لا يجدون ما يقرأون، لا مثلا أنا لا
0: أوكي،
1: أحب
0: على الأقل أن ينطلق من
1: نعم أن
0: اهتماماته.
1: تنطلق من اهتمامك،
0: صح،
1: أن تعرف ماذا تريد أن تقرأ، ثم ستجد ضالتك في الكتب، وقد تجدها في الكثير من الأشياء الأخرى طبعا. فالانطلاق من الاهتمام أولا. وهناك فكرة يابانية جميلة عن ترسيخ عادة القراءة، يقال أنك إذا فعلت الشيء نفسه وذاته 5 دقائق كل يوم، فإن هذا من شأنه أن يصبح عادة، أن يصبح
0: تتعود
1: إدمانا.
0: عليه.
1: نعم، مثلا يمكن أن تقرأ مجلة مثلا أسبوعية تنشر عبر
0: واختر أي
1: الإنترنت،
0: موضوع
1: واختر أي
0: ترتاح
1: موضوع،
0: له.
1: لأن الحمد لله والزخم كما قلنا، المعرفي اليوم الغير مسبوق
0: صحيح،
1: جميل جدا، ويحيط بكل
0: ما عليك
1: المواضيع.
0: إلا أن تطلب بنقرة. ف
1: صحيح، تعجبك كرة القدم، اقرأ عن
0: صحيح،
1: كرة القدم،
0: طبخ،
1: الطبخ، الأفلام،
0: الأزياء،
1: السينما،
0: نعم.
1: غير ذلك. القراءة متوفرة،
0: إذن
1: وهذه
0: لا عذر لمن
1: صحيح،
0: لا
1: هذه
0: يقرأ.
1: بمثابة دعوة جميلة للقراءة. وبالنسبة للتحفيزات التي أخبرت عنها، أنا أعتقد أن العالم اليوم يقوم بدور مهم جدا في هذا. لدينا الكثير من البرامج مثلا أو المسابقات العالمية التي تساعد على
0: أي فهم،
1: القراءة، مثل تحدي القراءة العربي على سبيل المثال،
0: تماما، وهي خير مثال.
1: مسابقة اقرأ. لاحظنا أن العالم بدأ يعود إلى القراءة، لكن لا أريد أن لهذه القراءة أن تكون عبثية أو أن تكون مجانية. لا يهم أن تقرأ 50 كتابا في شهر،
0: لابد
1: بقدر
0: من
1: ما يهم،
0: منهجية في القراءة.
1: صحيح، أن تكون القراءة منهجية، أن
0: صح،
1: تقرأ على طريقة المتنبي مثلا. لا بأس أن تقضي شهرا في كتاب واحد إذا كنت
0: ولكن
1: ستستوعب هذا الكتاب جيدا.
0: طيب، هكذا مستمعاتنا، مستمعينا الأوفياء، نصل إلى ختام هذا اللقاء بطعم ثقافي معرفي بجولة بين الكتب الذي أخذنا فيه ضيفنا الأستاذ عبد العظيم الحداوي في رحلة بين دفات الكتب ومنابع الإبداع وتحديات القراءة في عصر التكنولوجيا. أكيد تشاطرونني الرأي نفسه مستمعين الأعزاء أنه لقاء أكد لنا أن العلاقة مع الكتاب ليست ترفا بل ضرورة لصقل الوعي وتغذية الروح، وأن الكلمة الصادقة قادرة دائما على أن تجد طريقها إلى القلوب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم على ما أتحفنا وأمتعنا به كعادته من أفكار وتجارب ورؤى وتصورات، وطبعا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم مع موضوع جديد وضيفنا المميز، دمتم أوفياء للكلمة الراقية.

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.com أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
7: برامج حوارية خدماتية.
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
7: تغطيات إخبارية.
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
7: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
8: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
9: السنيورة جاكلين.
10: السنيورة جاكلين،
9: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
10: عن قصة ليلى جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
9: ضبط الصوت وسجل الحلقات
10: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
9: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: J'ignore ce que je devrais faire pour te rejoindre. À moins que tu ne veuilles me laisser passer la nuit entière à l'aéroport. Allez, viens vite, je t'attends à la cafétéria ici.
1: Très bien. J'arrive tout de suite.
2: Chkoun ?
1: Yalla Jacqueline khalta aliya hatta lehna. Wraha katntadrni f matar Mohamed Khamis. Ana mtar nkhlat aliya.
2: Eywa ma kayen mushkil. Sa'tayn mshi w mji w anta hna.
1: W njibal lehna.
2: Wach fiha? Bil'aks. Fursa nfarhou biha. Ma tqdrch tsawr lwalida shhal katmenna trd liha shwiya tljamil.
1: Hiya. Walayni.
2: Ah zama hit njwa hna.
1: Njwa insana mtqfa w wa'iya.
2: Walakinha mraka kol nisa.
1: La. الواليد مناش خايف لا يمشي يخلق شي مشكل
2: يا ودي بالعكس غادي يبغي حتى هو يظهر ليها مكانته وقيمته وخصوصا لما صبح صاحب شركات ومصانع راك عارف الواليد صبح كيبغي يشوف اعجاب الناس بمواهبه
1: اعتقني به بعدا قول له يتكلم ليا
2: انا نديكم المطار
1: انت صاحب هذه المناسبه وتخليهم يجي معنا
2: شحال هذه السبعه العشاء اللي مهم غادي ينزلوها حتى العشرة وحنا في التسعود نكونوا هنا
1: طيب هي اليا الاجواء مزيانه الله يخليك وصلي غير الوالده ونجات واخا
2: يا سيدي كون هاني
3: شتي هاد المشكل هاد الولد ما خلى لي وجه مع الناس
4: علاه الحاج اللي جا لدارك جا لعارك نسيتي الفرحه ديال جاكلي لما كنا عندها نسيتي الاهتمام الكبير اللي اهتمت بيا والوقوف ديالها معايا
3: ايه ولاني دابا الناس واقوال الناس
4: ومن بعد ومن بعد ومن بعد الحاج احنا احرار في دارنا وعلاقه ولدنا بهاد شاكلين كل شي عارفه مزيان نقطعوا العجب سرته وبيني وبينك ما فيها ما يتعب بنت لطيفه وغزاله ودكتوره قد الخله
3: بقات فيا نجوى
4: نسى خلاص نسى هاد الموضوع إلا كانت هاد شاكلين مكتبة لولدنا ما عندنا ما نعمله وإلا ما كانتش مكتبة له على الأقل تدي ما تعود علينا
3: بحالش زعما تدي ما تعود
4: إيوا نكرموها نفرحوا بها نغرقوها بالهدايا وهاد الشي ضربوا الراسي المهم انت نسى موقفك معاها وفرح بها باش إلا كان في قلبها شي حاجة من جهتك تزول
3: طيب لا نستقبلوها بالحليب والتمر والطبالة والغياطة راهم ما جين حتى هما وصحاب الدقة كانوا وصى عليهم الحاج إبراهيم ودوز ليلة معتبرة دايز هالكلام ويصبح ويفتح
4: ايوا شفتي هانتا دابا عجبتيني شوف الحاج والبيت اللي فرشناه غير بتيه وميواتيه نعطيوها تنزل فيه بغيتها تحس باننا فعلا فرحنا بها
3: هادشي اللي بالك لالا ايوا يكون خير
4: هي بدات بالكرم وحنا مالي تدوز معنا شي يامات واخا ما تكتبش لولدنا تبقى ديما كتفكرنا بيها
5: من الاحسن نمشيو فحالنا عيطي لباك يجي يدينا لدارنا
6: وعلاش هادشي يا ماما حيت جاكلين ما جا ومن بعد باش كيهمنا حنا هاد الموضوع
5: كيفاش باش كيهمنا يستقبلوا خطيبة ولدهم بس يغيدوك ويناكيوك في عظامك
6: هاد شي كان ممكن هادي شحال لما كان تفكيري محدود وأمالي في هاد الحياة كلها هو نفوز بزوج نحبه ويحبني أما دابا مستقبلي رسمته بنفسي وحتى حد ما أحسن من حد
5: إيوا يرضي عليك بنيت هكذا نبغيك إلا جاب معاه هو الدكتورة حتى أنت يا بنيتي دكتورة وغزالة ومليون واحد حسن منه يتمنوك
6: وزيدون كل واحد كي ياخد اللي مكتب له ما عرفتي الخير فين هو ماما
5: يا بنيتي أنا بعدا عمر قلبي ما كان كيحب هاتشيهم علال اللي انتو ما عاملين له القبة والهندريزة أجي سيري بدلي عليا هاد الكسوة اللي انتي لابسها مالك ما كتسمعيس الكسوة الحمراء راني عاملها في الصنطة واخا انتي ما بغيتي تكوني غير عادية في البسك ما سمعتش كلامك وجبتها بالعاني معايا هاديك غتردك طرية قمرة غزالة لما كتلبسيها كتولي فيك الاخر
6: الله يهديك يا ماما قيمة الانسان ماشي في اللباس قيمته في اشكون هو ماشي في اشنو كيملك او كيلبس واحسن لباس هو لباس الاخلاق هو الثقافة
5: صافي الا بغيتيني نبقى هنا عملي اللي قلت لك

0: كيف تجدين أجواءنا؟
1: يا للروعة، هل أنا في يقظة أم في حلم؟
0: وماذا تظنين؟
1: هذه ليلة من ليالي ألف ليلة وليلة التي سبق وقرأت عنها الكثير.
0: أتمنى أن تجدي سعادتك في وجودك بيننا بالمغرب.
1: أنتم تقيمون في قصر رائع عظيم، حدثني عنه ولكن لم أكن أتصوره بهذه الفخامة وهذا الجمال.
0: هذا طراز عربي أندلسي تذكرنا عظمته بحضارتنا العريقة وأمجادنا الغابرة. سترين في بلد المغرب ما يذهلك ويبهرك.
1: قل لي، من هي تلك الجميلة الحلوة التي كانت مع نجاة طوال الحفل، ذات الكسوة الحمراء؟
0: إنها الدكتورة نجوى، ابنة عمي.
1: خطيبتك؟
0: كانت.
1: والآن؟
0: بقيت فقط العلاقة العائلية، دعينا من هذا الآن.
1: أمك امرأة رائعة، قبلتني بعمق وحنان، والدموع في عينيها دموع الفرحة والحب الصادق. أمك ملاك يا عزيزي، وجدت فيها حنانا صدقني لم أجده حتى في أمي.
0: ووالدي؟ ألم يضمك إلى صدره تقديرا وابتهاجا؟
1: نسيت كل ما كان، ووجدت فيه رجلا قوي الشخصية، كلهم جعلوني أشعر وكأنني بين أهلي.
2: وشنو قالت لك ألينا؟ ما تخبي لي والو.
0: قالت لي أنتوما ساكنين في دار عظيمة كتفكرها في ليالي ألف ليلة وليلة. المهم أتبهرات بجونا وبحرارة الاستقبال. إيه، وقالت لي أمك إنسانة طيبة ورائعة، وشعرتها بحنان ومحبة ما جبرتهمش حتى فمها.
2: وباك باك، أش قالت عليه؟
0: عنده شخصية قوية، حسيت بأنها ولت معجبة به ونسات ديك الصورة القديمة. ولكن اللي عجبنا بزوج بصراحة هي ديك الكاسيت فيديو ديال المعرض ديالك. عرفتي، اندهشنا بزوج للنجاح العظيم اللي حققتي، وكنت كنترجم ليها كل كلمة تقالت عليك، وصمت تاخذ الكاسيت وتعمل صورة أخرى وتدير لك دعاية في بلادها.
2: لا لا لا لا لا، أنا فعارك ما قدت على فضيح وشعورة.
0: بالعكس، أنا كنشوف العكس، أعطيتي لكل إنسان معوق درس في الكفاح والاجتهاد والإحساس بالثقة في النفس. وراها عوالة لما تنزل في الصباح تهنيك، عرفتي هي كتفرج في الشريط والدموع ما سحاتش من عينيها، تقدير وإعجاب.
2: الحمد لله وليدي، الحمد لله اللي فتح بصيرتي ونور طريقي وعطاني القوة والعزيمة باش حققت هذا النجاح.
0: تبارك الله عليك الوليدة، أعطاك الله الصبر القوي والعقل الكبير، وربما والله أعلم كتب عليك الله ديك الحديثة باش تبان هاد العبقرية ديالك اللي كانت مخبية وبانت. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صدق الله العظيم.
3: البارح اتفقنا أنا والحاج إبراهيم باش في آخر هاد الشهر إن شاء الله دريب الصداق والعرس، موافق؟
4: ربي يحفظك الوالدي. إيوا اللي وافقتوا عليه انتوما حتى انا موافق عليه.
3: وتسكنوا معنا هنايا في الدار، لا انت ولا خطيبتك، كاين شي مانع؟
4: لا لا، عاد تكلمنا على هادشي. وانتوما على ما نبني داري حتى انا نسكنوا هنا معكم.
3: يا وليدي الدار كبيره، هذا اوتيل ماشي دار. الحمد لله عليها نافعاني في المناسبات السعيده بحال هذه دابا. المهم مراتك تكون على خاطرها وتكون باغيه. كنعرف بعض الزوجات كيفضلوا يسكنوا وحدهم مع رجالهم، هو في الفعل تقار مزيان، ولكن راك عارف الا سكنتوا في الفوقي بحال الا عايشين في دار اخرى.
4: ايه الوالد، قابلين قابلين.
3: ايه الله يفكرنا في الشداش. بغيت نقول لك، ايه غادي تكون رهن اشاره خاك علال والضيفه ديالو.
4: نعم،
3: بالسياره طبعا. سبحان الله، يبغيو يسافروا لبعض المدن المغربيه او الشواطئ.
4: ايه الوالد قالها لي علال، وقلت لي انا راني موجود انتيكم فين ما بغيتوا.
3: وشوف مراتك حتى هي الا بغات تمشي معكم، انما حتى تاخذ الموافقه ديال الحاج ابراهيم. واخا قرينا الفاتحه المعقول يكون هذا الموضوع، خلي لي انا ناخذ راي الحاج فيه وعاد نخبرك.
4: اللي جاء على خاطرك الوالد.
3: الله يرضي عليك، انت ولدي الوحيد اللي عمري ما كان

0: فر منك شي معارضه في شي حاجه.
1: ايوا ما كتقول غير الحق والواجب الوالد.
0: طيب سير دابا شوف خاك شي شوفو شوف شنو هو البرنامج ديالو.
2: برنامجنا يا عزيزتي كالآتي: زيارة إلى مدرسة البنات التي تديرها الوالدة.
3: نعم نعم تماما، هذا يسعدني كثيرا. سأأخذ معي الكاميرا كما قلت لك بالأمس. قد أصبح صحفية ناجحة بفضل هذا الروبورتاج الذي أنوي القيام به.
2: وعندنا أيضا في برنامج اليوم زيارة سريعة لبعض مصانع الوالد لتكوني فكرة عن بعض أعماله لخدمة البلد.
3: هذا رائع، من يدري ربما شجعت والدي على التعاون معكم في هذا المجال، فوالدي كما تعلم هو الآخر صاحب مصانع.
2: ولماذا؟ ألست في عصر العولمة؟ جلال أجبرتني قلت جاكلين على برنامج اليوم، بغي تزور المدرسة الوالدة والمصانع الوالد الجديدة. وقالت ماشي بعيد تشجع بها يشارك في مشاريع الوالد. قلت لها أنا ما دمنا في عصر العولمة علاش لا.
1: وحاجة أخرى، لازم ما تزوروا مراكش، تلقاو علي موجه لكم سهرة مراكشية على الطراز الشعبي.
3: ما كيسكيل دي ماذا يقول؟
2: يدعونا لزيارة علي في مراكش.
3: بالطبع، مراكش شهرتها العالمية جعلت كل الناس في أوروبا يعشقون زيارتها.
1: مرحبا بكم لالا على الراس والعين، او ماروك فو سوري توجور لي بيانفوني.
3: ميرسي ميرسي بوكو.
2: ودي يا جلال، كيف قال جاكلين، مراكش مدينة عظيمة، شهرتها وصلت للعالم بأسره، وما كاينش هناك في أوروبا اللي ما كيتمناش يزور مراكش. مراكش الجميلة جوهرة الجنوب.
4: الله بنتي، أنا بعد ما بقى فيا الحال كنا وكنت وصرنا وصرته، كان يبقى فيا الحال لو كان بنتنا كانت تنتظر سيادته حتى يتخرج الدكتور ويجي يتزوج بها إلى أرضى هو. أما دابا الله يعاوننا ويعاونه.
5: ولكن هذا التلاعب بعواطف الناس، ما معنى يخطب بنت عمه ويشغل لها تفكيرها ويخرج معها ما هي مرة ما هي جوج، أو في الخر يتم جينا بأجنبية. أخايت أخايت، بس حسن من بنتنا، أشنو اللي زايدة عليها؟
4: أش هاد الكلام كتقولي يا الحاجة؟ شفتك بحال إلا ما عجبك حال.
5: معلوم ما يعجبني حال.
3: أمي ما كنتيش هكذا من قبل، كنتي كتمنى يخطبني شي واحد آخر براني من غير ولد عمي علال، ودابا أشنو جاك؟ جاتك الغيرة من الفرحة اللي فرحوا بها جاكلين؟
5: ولد عمك يا حسرة هو أولى بيك من غيره، وحتى انتي ماشي سهلة، راكي دكتورة تبارك الله، والزين والطافة والأصل.
4: إيوا وشنو اللي بدلك وغيرك؟ هادشي كيدوخ الدماغ. صافي صافي صافي، وانا نفهم.
5: اشنو اللي فهمتي بسلامة خيرك؟
4: انا غنقول لك، لما دانا الحاج عثمان معاه المصانع الجديدة اللي بنا وشافت الخدامة وشافت الخيرات وهي تبهر دخت الطريق كلها وهي كتعايرني، حيت انت ما عرفتي ما تعمل في حياتك وديتيها غير في الوظيف وخرجتي كترقع وقالت لي الرزق قليل وطايح فيه الدبان.
3: كل واحد واشنو مقدر له الله في رزقه. ولاش البكا دابا؟
4: نادينا عاوتاني. لا اش كاين عاوتاني؟ مالك على هذا البكا؟ مالك؟
5: ايوا معلوم البكي، ونعيط اللي يبكي معايا، ملي كنشوف خيرنا غادي يديه غيرنا ما نتطعنشاي ونتفقص وطيح لي اليد مع الرجل. ولا إني الحاج عثمان راه ماشي راجل، ما كاينش يسمح لولدو يتزوج بأجنبية وهو خاطب بنت عمه. اسمح لي يا عمر اسمح لي.
4: الله يعاونهم. لالا حتى بنتنا ما بقى عندها غرض بشي حد، الحمد لله ها هي شقات طريقها بإرادة وعزيمة وإيمان قوي.
5: إيوا ومني قلش خاك عمر كراعو وتجيب الرانية تجمع رزقنا وتديه بارد مبرد.
4: رزقنا؟
5: إيه معلوم رزق خاك بحال رزقك ورزق ولادك.
4: لا راه عنده ولاد والله يهديك، والله يمسك عليه ويطول عمره ويصرفوا عليه. اش هاد الهضره عندك الحاج؟ الله يهديك.
3: عالم سخيف، ما بقيت كنفهم والو.
5: ايوا ها انت طيرتيه لها بهذا الكلام ديالك. البنت كتحب الولد وكانت عاقده عليه امل كبير، هيا مسكينه تصدمت.
4: غير كيجيب لك الله مسكينه، دابا ربي يسهل عليها فما احسن منه.
6: موت يا حمار.

0: ايوا
1: وقتاش يا سيدي؟ وانت اشنو موفر بسلامتك لهاد البنت؟ من غدا الى تخرجات باش غتبني لها عياده وتزهزها ولا غير الفم
0: شوش
1: بهاد المعاش ديالك اللي ما كيكفيناش حتى العيش باش نعيشو، ناوي تفتح عياده لبنتك بهاد الشيء؟
0: الله يجيبك على خير، راه كاينين الابناك وكاينين التسهيلات وكل واحد ناجح ما جا شي ونجح نهار الاول لازم من الكفاح.
1: ايوا صافي صافي فاهمه البقيه، الكفاح من اللي حليت عيني في الدنيا وانت كتسمعني هاد الاسطوانه الكفاح. ايوا حتى لاين حتى نمشيو لعند الله بالحرقه في قلوبنا ياك.
0: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، وجره مع هاد المراه، احرت معاك حرت معاك يا هاد المراه طول وعرض.
1: ولا بغى النعاس يزورني، معلوم مصانيع وحركة وأموال داخلة خارجة صبت استعليهم بالملايين. ملي كان في القيصرية كانت الأمور كتبان لي عادية، اليوم الأموال بدأت كتحرك، غادي ندخل سوسة بيناتهم حتى يجريوا على داك المونيكات جاكلين. الحمد لله اللي ما بقينا شي بعاد، صافي ما كاين شي اللي ينفعني في هاد المهمة قد السعدية مرات الحاج جديدة، غادي يكون كيعطي قيمة لكلامها حيت الحب الجديد.

0: ايوا اسمح لي يا الحاج، انا من طبعي ماشي فضوليه، انت عارف هاد الشيء ولا لا؟
1: ايه معلوم، ديما داخله سوق راسك، وداك الشيء علاش انايا كاع حبيتك وتزوجت بك.
0: ولايني الا وصل السك الهضم نبقى ساكته ونتفرقع بالفقصه بوحدي، ولا نتكلم وندوي حتى انا على حقي؟
1: لا بالعكس، لقلقاتك شي حاجه قوليها، انا ما نبغيش اللي يطيرولك او يكدرك بكلمه، انت اعز مخلوقه عندي في الدنيا كلها.
0: ربي يخليك ليا يا الحاج، انت هو سيدي وتاج راسي والهلا يخطك عليا.
1: قولي لي اش كاين، شنو اللي مقلقك؟ سمعتي شي حاجه؟
0: هذيك جاكلين ما حملتها ما قبلتها.
1: ها على على غير انت اللي ما حملهاش، وخليها على الله وخلاص.
0: ويلي المراه كتشوف فيا غير بطرف العين بحال انا عدوتها ولا في نظرها شي مجرمه. واخا يا سيدي عثمان حاولت نعمل معها اكثر من جهدي، نتبسط معاها ونتهلا فيها بالشهيوات، والحاجه الرفيعه كنزلها لها قدامها بحال شي خدامه عندها ولا اكثر.
1: اي عارفه عارفه عارفه بنتي عارفه.
0: غير البارح عرفتها كتهضر عليا مع علان، وكتطلع فيا وتهبط وتشوف فيا بطرف العين وهي مخسره وجهها، وبس زعما تعني وتفقصني كتنوض كتجري وتمشي لعند الحاجه وتبقى تعنق فيها وتبوس. ولما شافتك انت ماشي خنزلات فيك بواحد الشوفه السلامة يا ربي، تقول واك اللي هرزقها، ومشات ضرقت وجهها بحال ما عندها غرض تشوف فيك.
1: دابا انا غير مسعف معاها حتى تمشي في حالها بخير وعلى خير، ومن بعد عندي كلام اخور وعارف اش غادي نعمل.
0: هادي لمشات حتى عشت معنا يا سيد الحاج، تخلي الدار وتشتت الشمل اللي هادي سنين وهو مجموع، وتشعل عوافي الجمد فها الله يحضر السلامة.
1: أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله، هاد جاكلين بيا ولا بها؟ يستحيل يستحيل تكون الولدي زوجة أبدا أبدا

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجي،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي.
1: إكرام
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

عار لينا لقط عربي سقرانا يا يا يا يا ولقط معنا يا مالبتنا جبناها.

زارت لا تعقبنا وما لشعرنا ذاك هو مخزننا وهذاك زاد الوسالة هذاك زاد الوسالة في الناس تطلع درجتنا

نحن الشريفية حطه عن قدري وتراه يسقط من لحاضي لعيوني وترى الدنيا إذا تكلم معربا للفصاحة وترى الدنيا إذا تكلم معربا نال البصاحة باللسان البيني.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من الطلوع والهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: اكتشفوا SNRT نيوز منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT نيوز تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
5: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
6: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
5: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
8: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
9: تم بالداخل تقديم خدمات طبية وتنظيم أنشطة تحسيسية في مجالي طب العيون والأسنان لفائدة الأطفال بالمدينة، وذلك في إطار الأنشطة الإنسانية الموازية للتمرين العسكري المغرب الأمريكي المشترك الأسد الإفريقي 2026 المنظم تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وتندرج هذه الأنشطة المدنية العسكرية المنجزة بتعاون بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي ضمن تخصصي طب العيون وطب الأسنان على مستوى مدرستي الفضيلة وتورطة، وتمت تعبئتهما مجموعه 39 عنصرا من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية المغربية والأمريكية في هذه العملية الإنسانية، ومن بينهم أطباء عيون وأطباء أسنان ومساعد أطباء الأسنان وأخصائي تقويم البصر وممرضون متخصصون وتقنيون في المعدات البيوطبية. عقد المجلس الجماعي للداخلة دورته العادية لشهر مايو، صادق خلالها على عدة إجراءات تتعلق بتدبير الأسواق الجماعية. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي الراغب حرمة الله، صادق أعضاء المجلس على إجراءات تتعلق بتدبير الأسواق، لا سيما تحديد رسوم كرائية على مستوى سوق السمك بالجملة وسوق السمك بالتقسيط والسوق المركزي. كما تمت المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بكراء واستغلال محلات تجارية تابعة لهذه البنية التحتية. وتروم هذه التدابير تحديد إطار خاص بشروط استغلال الأسواق الجماعية وتنظيم الأنشطة التجارية من خلال تحديد شروط الكراء والتزامات المستغلين وقواعد تدبير التجهيزات. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة تهم تهيئة محور طرقي على طول 1.6 كيلومتر يربط الطريق الساحلي بالوسط الحضري للداخلة. طلع وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية بالداخل على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تسخر بها المنطقة. وبهذه المناسبة، عقد الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة اجتماعا مع والي جهة الداخلة وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة. قام وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام بزيارة إلى الداخلة بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخلة وادي الذهب وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري مع المملكة. وتندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
8: جهة الداخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
2: برامج حوارية خدماتية،
6: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
2: تغطيات إخبارية،
6: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
2: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاؤنا معكم على أثير إذاعة الداخل الجهوية. موضوعنا اليوم إن شاء الله سيكون حول السيرة النبوية باعتبارها مصدرا من مصادر تدبير الشأن العام، وذلك في إطار مشروع خطة تسديد التبليغ التي تهدف إلى ربط العبادة بثمراتها ليتحقق للمسلم الحياة الطيبة الموعودة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكما هو معلوم أن السيرة النبوية مصدر للعبادات والمعاملات وسائر الطاعات، وهي أيضا مصدر لتدبير الشأن العام. وسبق الحديث في دروس سابقة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استقر بالمدينة وشرع في تأسيس المجتمع على أركان ودعائم الشريعة الإسلامية، مبتدئا ذلك ببناء المسجد النبوي الجامع لأمر المسلمين، ثم الإخاء القائم على التكافل الاجتماعي وإذابة الفوارق بين أهل المدينة والوافدين عليهم ليغدوا أمة واحدة متآلفة، ثم كتابة الصحيفة الموحدة لأهل المدينة على أساس المواطنة الحقة على اختلاف أعراقهم وأديانهم. ثم كان من جملة ما شغل بال الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة تحرير اقتصاد المسلمين من المعاملات الجاهلية التي يتم فيها أكل أموال الناس بالباطل، أي في المعاملات الجاهلية. فأسس عليه الصلاة والسلام سوقا للناس تقوم هذه السوق على البر والصدق والسماحة والبيان وكل الأخلاق المتعلقة بالبيع والشراء وغيرهما من المعاملات. روى الإمام ابن ماجه في سننه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى سوق النبيط فنظر إليه فقال صلى الله عليه وسلم: ليس هذا لكم بسوق. ثم ذهب إلى سوق فنظر إليه فقال: ليس هذا لكم بسوق. ثم رجع إلى السوق فطاف فيه، رجع إلى السوق الأول أي سوق النبيط فطاف فيه، ثم قال: هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بأبي أنت وأمي إني قد رأيت موضعا للسوق

أفلا تنظر إليه؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى. فقام معه حتى جاء موضع السوق، فلما رآه أعجبه وركضه برجله الشريفة، ثم قال: نعم سوقكم هذا، فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج. ونستفيد من هذا الحدث أمورا منها، أي هذا الحدث وهو المذكور في النصوص السابقة، نستفيد منه أمور. أولها أن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بشأن السوق والمال، اهتم بشأن السوق والمال، لأن المال عصب الحياة، وبه تقوم مصالح العباد، وبه تقوم مصالح العباد. الثاني، المستفاد الثاني، ورد في كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل السوق ويتفقد معاملات الناس، ويعلمهم أحكام البيع والشراء حتى تكون موافقة للشرع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام، أي كومة من طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: من غش فليس مني. فدل هذا الحديث النبوي الشريف على أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالحسبة في هذا السوق بنفسه، وصحح للناس أخطاءهم، وعلمهم فقه المعاملات، أي فقه المعاملات من بينها البيع والشراء. فليس المقصود من إنشاء السوق مجرد توفير مكان للبيع والشراء، بل المقصود الأعظم إقامة سوق تقوم على الأخلاق، وتبنى على الصدق والأمانة والوفاء. ولذلك وجه النبي صلى الله عليه وسلم أهل السوق إلى مكارم الأخلاق، فقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي هذا توجيه نبوي إلى تحقيق الرضا بين المتبايعين، وصيانة الحقوق، وبناء المعاملات على الصدق والوضوح وطيب النفس. إن السوق مرآة أخلاق المجتمع، فإذا صلحت أخلاق أهله صلح حال السوق، وإذا فسدت أخلاق أهل السوق فسد السوق، وإذا غلب الصدق عمت البركة، وإذا شاع الغش نزعت الخيرات ومحقت البركات. ونستفيد كذلك مما تقدم أن المال من الضروريات الخمس التي تجب المحافظة عليها، وهي من صميم الشأن العام الذي تتولى الدولة تدبيره حفاظا على مصالح التجار والمستهلكين على السواء، وضمانا لتنقل الأموال بين الناس بالطرق المشروعة، بعيدا عن الربا، وبعيدا عن الغش، وبعيدا عن الخلابة، وكل بيع يقوم على البطلان والجهالة. كما نستفيد أن ضمان الجودة ومراقبة الأسعار ومحاربة الغش في الأسواق من مسؤوليات الدولة، كما رأينا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكل من تولى الحسبة في سوق المدينة بعده، كعمر بن الخطاب والشفاء أم عبد الرحمن بن عوف وسمراء بنت نهيك الأسدية وغيرهم. واستعمل النبي صلى الله عليه وسلم سعيد بن العاص بن أمية على سوق مكة. والحسبة من الولايات العامة التي هي من وظائف الدولة في الشأن العام، وهي القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتوعية والقانون والزجر، بما يحقق العدل ويحفظ الحقوق للبائع والمشتري، لقوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر.
وبهذا ندرك قيمة

0: وجود الأخلاق في السوق ووجوب صيانتها من المفاسد وحمايتها من الغش والغلول. قال تعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. ويطلق الغلول على الخيانة في المال مطلقا. وهكذا أيها المستمعين والمستمعات، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعائم السوق على معايير عدة، من بينها التضامن والتآلف والصدق والبركة والتعاون على البر والتقوى وعلى أساس المساواة في الحقوق والواجبات، وعلى ضمان الاستقرار المادي والمعنوي، وعلى العدالة الاجتماعية واحترام الآخرين في أموالهم وتجارتهم. فعاش ذلك الجيل الفريد الذي يضرب به المثل الحياة الطيبة في جميع مرافق الحياة بما فيها السوق، وأشاعوا معانيها في العالمين، وليس ذلك ببعيد على من سلك نهجهم واستن بسنتهم. اللهم اجعلنا ممن سلك نهجهم واستن بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم.

استمعتم لأذان صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ معاي

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

فلأنت من خلق الجمال وأشهد، وإذا شدوت ناداك طيرا صادحا، فلأنت من

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يأتي هذا الدرس المبارك في إطار الرسالة الملكية السامية التي وجهها مولاي أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، ذلك الحدث العظيم الذي غير وجه التاريخ وأضاء للإنسانية طريق النور والرحمة والهداية. حديثنا اليوم سيكون عن أطهر نسب وأشرف سلالة عرفها التاريخ، نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع الإرهاصات والعلامات التي سبقت ظهوره الكريم، إذاناً بميلاد عهد النور. لقد اصطفى الله تعالى نبيه الكريم من خير البيوت وأطهر الأنساب، فكان نسبه صلى الله عليه وسلم طاهرا متصلا بالأنبياء. روى مسلم بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هاشما من قريش، واصطفاني من بني هاشم. فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فهذا هو القدر المتفق عليه من نسبه الشريف صلى الله عليه وسلم. فعدنان من ولد إسماعيل نبي الله بن إبراهيم خليل الله عليهما الصلاة والسلام، فقد اختاره الله عز وجل من أزكى القبائل وأفضل البطون وأطهر الأصلاب، فما تسلل شيء من أدران الجاهلية إلى شيء من نسبه صلى الله عليه وسلم. فلهذا الاختيار دلالة واضحة على أن الله عز وجل ميز العرب على سائر الناس، وفضل قريشا على سائر القبائل الأخرى. فقد روى الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فقال: من أنا؟ فقالوا: أنت رسول الله عليك السلام. فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. إن الله خلق الخلق ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل، فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا، فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا. وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم ظهرت في العالم علامات وإرهاصات تنبئ بقدوم هذا النور العظيم، منها ما وقع في عام الفيل من حماية الله لبيته الحرام حين أهلك جيش أبرهة الحبشي الذي قصد هدم الكعبة، فكانت تلك إشارة إلى أن لهذا البيت ربا يحميه وأن نبيا سيبعث منه قريبا. وكذلك ما رآه الناس ليلة ميلاده الشريف من نور أضاء قصور الشام وانطفأت نار المجوس التي لم تخمد منذ 1000 عام، وجفت بحيرة ساوى، وانهارت بعض قصور كسرى، وكلها كانت دلائل على أن عهد الظلم قد ولى وأن عهد النور قد بدأ، كما وردت بشارات في الكتب السماوية السابقة حيث بشر الأنبياء والأحبار بقدوم نبي اسمه أحمد، صفاته وصفات قومه توافق ما جاء في الإسلام. فقد قال الله عز وجل: ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه أحمد. أيها الأحبة المستمعون، إن نسب الرسول صلى الله عليه وسلم شرف للأمة كلها، وأن مولده وبعثته نعمة للبشرية جمعاء، فواجبنا اليوم أن نحيي في قلوبنا محبته، ونسير على سنته، ونجعل سيرته قدوة لنا في حياتنا. فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، والحمد لله رب العالمين.
1: المجلس العلمي لوادي الذهب بتنسيق مع إذاعة الداخل الجهوية يقدم برنامج بسيرته تستقيم الحياة. سلسلة حلقات إذاعية تعنى بالسيرة النبوية العطرة بمناسبة مرور 15 قرنا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: ترجع أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

الناس يلا تتم على الحال على مدح

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الى كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديالك اش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. ما انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره.
2: طيب 05 37 71 88 88.
0: ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتي هما شديتهم وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون،

0: تبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينج لاسنرتي لايف.
1: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربه مع باقه اسنرتي لايف.
2: اكتشفوا خدمه اسنرتي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقه قنوات الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفزه المغربيه اينما كنتم في العالم، متوفره على بلاي ستور واب ستور.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
4: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
5: الجلال والجمال برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقاد.
6: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل المناء، ودامت لكم إبصارات المعاني واستدماجها في مجرى عروق الفهم والتمثل. كلما قرأتم التشهد، كلما جلستم بعد الصلاة تتأملون سر الخالق الواهب المنان الذي أكرمنا بلغة الصلاة.

بين كل الهيئات، فإن جلستنا الأخيرة عند التشهد وعند الصلاة الإبراهيمية ستشبه جدا استراحة المحارب، المحارب الذي يحق له أن يستريح قليلا ليلتقط أنفاسه ليجدد قواه من أجل أن يواصل لاحقا. والمحارب واستراحته ليس بالضرورة هو المحارب في صورته التقليدية في أذهاننا، الذي يضع السيف أو الرشاش جانبا، وإن كان ذلك متضمنا فيها عندما يكون مع السيف والرشاش قضية حق ومبدأ حق. المحارب الذي يحتاج إلى استراحة أوسع بكثير من المحارب التقليدي، إنه كل من يحارب ولو بالكلمة أو بالنية ولو بعمل قد يبدو صغيرا، لكنه سيتراكم مع غيره من أعمال صغيرة أيضا، وينتظم داخل إطار أكبر وأوسع ليسهم في تلك الحرب ذات المفهوم الأوسع بكثير من الحرب. هل هي استراحة المحارب؟ لا، فلنقل إنها استراحة المجاهد، فالمعنى الأوسع الذي نقصده لا يمكن أن تحتويه كلمة غير الجهاد، مع أنها تعرضت لمحاولات اختزال وتقزيم، وأحيانا تشويه متعمد أحيانا وغير متعمد في أحيان أخرى، لكن الجهاد هو ذلك المعنى الواسع لكل جهد يبذل في سبيل الله، في سبيل أن تكون ما أراده الله لك أن تكون، في سبيل الوصول للتوصيف الوظيفي الذي عينت إنسانا على أساسه. الجهد قد يبذل في فكرة مبدعة، قد يبذل في عرق البناء، في التخطيط، في التنظير، في حسن الخلق، في تربية أبنائك، في تربية أبناء الآخرين أيضا. كل عمل يصب زخمه بنية تحقيق إرادة الله هو جهاد حتما، صغر أو كبر، ما دام قد وجد مجرا ليصب فيه جهده ونتيجته. والمجاهدون والمجاهدات يحق لهم أن يستريحوا أيضا. يحق لهم؟ لا، إنه ليس مجرد حق يمكن لهم أن يطالبوا به ويمكن أن يتنازلوا عنه، إنه أكبر من ذلك. قد تكون تلك الجلسة ليست فقط استراحة المجاهد، إنها جلسته الحتمية الواجبة التي يقوم فيها جهده وجهاده مرة يقوم بها وهو بعد

في منتصف الطريق في الركعة الثانية، ومرة يقوم بها وقد أشرف على الانتهاء، وتكون جلسته تلك بمنزلة نقطة النهاية، كما لو أن الحصاد الحقيقي لا يتم إلا بتقويم حسابات الحقل والبيدر. في تلك الجلسة حيث يستريح المجاهد، تلتحم النهاية بالبداية والحقل بالبيدر والمعايير بالنتائج. في تلك الجلسة نقف لنرى إن كان للقيام معنى القيام، وإن كان الركوع خضوعا بالعقل والسجود خضوعا متمما لخضوع العقل، خضوعا كليا يتحد فيه الإنسان مع الطبيعة مع الخلق كله في ذلك السجود الكلي الشامل لله عز وجل. إنها استراحة المجاهد، إنها استراحة المجاهد مثل ربوة يصل إليها بعد طول جهد، يشرف منها على ما قطعه من رحلته، ولكن يشرف منها أيضا على هدف رحلته، على ما لم يقطعه بعد من الطريق. يقوم النتائج التي حصل عليها حتى الآن، ويلقي النظر ويمعنه على ما يجب تحقيقه، وبين هذا وذاك يسترق النظر إلى بعض ما وعد به. حقا إنها النهاية التي تتجدد فيها البداية، وتشرق فيها روح الانطلاق من جديد، وتتجدد فيها الطاقة من جديد لمواصلة الرحلة، الطاقة المنبعثة من المفاهيم مجددا، المفاهيم التي تنحت عبر تلك الكلمات، الكلمات التي تبدو كالكلمات أحرفا وأصواتا، لكنها أبدا ليست كالكلمات. التحيات حياة أخرى، فطالما عاملنا التحيات على أنها تشبه الطريقة التقليدية التي نلقي فيها التحية أو السلام على شخص جئناه أو جاءنا، والتحفظ هنا لن يشمل فقط تشبيه الشخص تعالى الله عن كل شبه ومقاربة، ولكن يشمل التحية والسلام أيضا، فالمفهوم المتداول الآن يقزم المعاني العملاقة، المعاني الأصل، ويضعها داخل قوالب ضيقة فتكون مقيدة مثل مارد في قمقم. لكن مع الصلاة ومع تلك الكلمات التي تنحت مفاهيم جديدة، لا بد لنا أن نعود إلى الجذر، إلى الفهم الأساسي، من أجل أن نكسر القمقم ونسمح للمارد بالانطلاق، بالأحرى نسمح لأنفسنا أن نكون ما يجب أن نكونه. ولو افترضنا أن التحيات هي تحية بالمعنى التقليدي للكلمة، فالسؤال سيكون: لماذا الآن؟ لماذا قرب النهاية؟ لماذا ليس عند البدء؟ لماذا ليس في السجود والعبد يكون أقرب ما يكون لله في سجوده؟ لماذا التحية؟ إذا كانت مجرد تحية تكون في النهاية أولى. لا بد إذن أنها ليست تحية بالمعنى التقليدي، بل تحية في معناها الأعمق الأكثر جذرية.

التحية في أصلها مشتقة من الفعل حي، وقد تعني في صيغتها هذه الدعاء بالحياة. ولو تعاملنا مع التحية على أنها دعاء بالحياة لوجدنا ذلك ينسجم مع تحيتك لجارك أو صديقك أو أي عابر سبيل شاهدته في الشارع عرضا. لكن دعاء بالحياة للحي القيوم، دعاء بالحياة لخالق الحياة، للحي الذي لا يموت. مرة أخرى لا بد أن الأمر ليس بهذا الشكل المباشر، لكن الدعاء بالحياة في هذا الموضع بالذات قرب النهاية يذكرنا بشيء آخر كان قد سبق حتى البداية، شيء آخر كان في جوهره المباشر دعوة إلى الحياة، وكان قد سبق الصلاة بمعنى أدائها، إنه النداء للصلاة.

إنه حي على الصلاة، حي على الفلاح. تلك الدعوة إلى الحياة المرتبطة بالصلاة والمرتبطة بالفلاح، في علاقة تتساوى فيها الصلاة مع الفلاح، مع الإثمار، مع الفوز، ليست مجرد حياة بيولوجية إذن، تلك التي دعي لها مع الأذان، ولكنها حياة بمعنى أعمق، حياة يرتبط معناها بالفاعلية فيها، بالإيجابية في محتواها، بكل ما هو بناء من القيم. كان ذلك قبل الشروع. وكي لا ننسى الهدف، والآن تأتي التحيات قبل الوصول إلى النهاية، كما لو أنها تذكرنا بالبدايات، بنقطة الانطلاق، بمحفزاته، كما لو أنها تضع نصب أعيننا هدفا أساسيا كي لا نحيد عنه، كي نحتفظ بالمعنى ونحن نقوم بالأداء، فيقوم المعنى بعملية تقويم ذاتي وترميم دائم. دعوة الحياة الأولى في حي على الصلاة لم تحدد مباشرة ولم تحدد اتجاه هذه الحياة. أما هنا قبل النهاية فالأمر يرتبط بالبداية ويصير أكثر وضوحا، ويشرق معنى هذه الدعوة إلى الحياة، يجعلها مرتبطة بالله. التحيات لله، التحية على وزن الترضية والتسمية، تشتق وتشتق من حي هذا الفعل الذي يوحي بالإصرار على فعل الحياة. إنها حياة حقا مع سبق الإصرار والترصد، لكنها ليست أي حياة، ليست حياة فحسب، بل هي الحياة لله. إنها مرة أخرى تكريس وتصديق لما رددناه في البداية مع طلب الفتح في الاستفتاح: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كما قالها إبراهيم أولا، التي صارت بمنزلة منصة ننطلق منها إلى الصلاة، وهي مرة أخرى استجابة لتلك الدعوة إلى الله التي حملها لنا القرآن: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعانا لما يحيينا، نحن موتى في تلك الحياة البيولوجية المفرغة من الهدف الأمثل والمعنى الأقوم، موتى في تلك الحياة التي نمطها هو المزيد من التسوق والمزيد من تكاثر الأموال والسلع. أما تلك الحياة الأخرى التي يدعونا إليها الله ورسوله، فهي حياة مختلفة ليس بينها وبين الحياة الأخرى صلة قربة حقيقية. فقط هناك ذلك التشابه في الأسماء، وهناك بين الحياتين ذلك الجسر الذي يمكن أن يصل بينهما، يمكن عبوره وعبره أن تنتقل من حياة خامدة رغم بهرجها وأضواء الإعلانات المسلطة عليها، إلى حياة خلقنا من أجلها، وصمم كل ما فينا لكي يحيا هذه الحياة ويكون عبرها وتكون عبره. ما هو هذا الجسر بين الحياتين؟ أخي، أختي، إنه الصلاة ذاتها، ليس الحركات فقط ولا المعاني فقط، بل حزمة المعاني والمفاهيم ومنظومة القيم المرتبطة بكل كلمة وكل حركة وكل سكون فيها. الجسر هو هذه الصلاة، الصلوات الخمس التي نؤديها في اليوم والليلة، لا من أجل إسقاط إثم تركها، ولكن من أجل أنها تهيئنا وتدربنا على ولوج تلك الحياة الحقيقية، على أن نحياها ونكون جزءا منها ونصنعها أيضا. سيترك لنا اختلاف المفسرين في تأويل التحيات لله تلك المسافة الصغيرة التي نستطيع المرور من خلالها إلى الكون الشاسع من المعاني والمفاهيم التي تتسق مع بعضها بعضا، معان يشرق فيها ومن خلالها معنى أن تكون الحياة لله.

0: مفسرين من أن التحيات هي السلام، إنما هو محض تأجيل.
1: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.
2: الجلال والجمال، برنامج يغوص في دلالات المعاني الربانية وكنه الإشارات الإلهية. من إعداد وتقديم الدكتور الناجي الأمجد. إخراج وديع أزلقان.
3: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هاد المسؤول ديال هاد المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخد الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هاد الرشوة هادي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسيرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
4: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
5: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
6: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية.

0: وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تابعوا إذاعة الدخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: هذه البرامج تتواصل لحضرتكم عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، فمرحبا بكم.
2: صباح الخير داخلة، برنامج التواصل والإمتاع، التفاعل والإبداع. برنامجكم صباح الخير داخلة نافذة على مواضيع منوعة ومفيدة.

كل أسبوع من الاثنين إلى الجمعة. من الثامنة إلى العاشرة صباحا. صباح الخير داخل فضاء أثيري، حيث لا سقف للكلمة والنغمة. مبتهج أن أرافقكم تنشيطا إذاعيا، أنا أحمد العهدي. في الإشراف على البرمجة والإنتاج جنة الهاشمية، ومن وراء القمطر الفني لإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سعد الله أوقاتكم بكل خير، صباحكم إن شاء الله مبارك ميسر، صباح السعادة للذين يشرقون في الصباح ظنا وإحساسا أن الله يتولى، وإحسانا أن الله يتولى أمرهم وشأنهم كله. ما أجمل الصباح حين يقبل علينا بدعوات طيبة من قلوب محبة في الله، فاللهم ارزقنا حلاوة الأخوة وطول الصحبة ولذة المغفرة وصفاء الود وتجنب الزلل وبلوغ الأمل وحسن الخاتمة بصلاح العمل. صباح السداد والخير على القلوب التي لا تتمنى لغيرها إلا الخير والسعادة. اللهم إنا نسألك أن تهب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية، وارزقنا اللهم الصحة والعافية. حيثما كنتم وأينما وجدتم مستمعتنا مستمعين الكرام متابعين عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، نقول لكم صباح الخير واليسر واليمن. اللهم نسألك دربا لا تضيق به الحياة وقلبا لا يزول منه الأمل، واجعل لنا في كل خطوة سعادة وتوفيقا. اللهم اجعله صباحا يملأ الأجساد عافية والروح فرحا، اللهم أرحنا من هموم الدنيا وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا. ربي نسألك هدوء النفس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر وتوفيقا يرافق خطوانا وسعادة تملأ قلوبنا.

إذن ذكركم مستمعاتنا مستمعينا الكرام أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير داخل حصريا عبر راديو إذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM، فمرحبا بكم مجددا.

أنكم في الاستماع المواد وفقرات برنامجكم المنوع المباشر. صباح الخير داخلة، فمرحبا بكم إلى هذه اللمة الأثيرية الحميمية. خواطر من وحي الخاطر. استمتع باللحظة التي أنت فيها واستحضر النعم الكثيرة التي أكرمك الله بها، واذكر أن الحياة وتذكر أن الحياة أقصر من أن نضيعها بإفسادها عليك. تفضل خيرا وأسعد بما لديك، ولا تنظر فيما هو عند غيرك، لأنك لا تعرف ما الذي حرم منه وهو عندك. في زحام الأيام حيث تتسارع الخطى وتثقل القلوب بما لم تنله بعد، يغيب عنا أحيانا أبسط ما يمكن أن يمنحنا السكينة والسلام الداخلي، أن نعيش اللحظة كما هي لا كما نريدها أن تكون، أن نفتح أعيننا على ما بين أيدينا لا على ما يفلت منها. فالحياة مهما امتدت أقصر من أن تهدر في المقارنات، وأضيق من أن تثقل بالحسرة. ما نملكه اليوم قد يكون أمنية مؤجلة في قلوب غيرنا، وما نعده عاديا قد يراه سوانا نعمة عظيمة. نحن لا نرى دائما الصورة كاملة، نغبط غيرنا على ظاهر نراه، ونغفل عن خفايا في نفسه لا نعلمها ولا يعلمها إلا الله، وعن أقدار لطف الله فيها ما لا يدركه إلا من عاشها. فلتكن لك لحظتك موطنا للرضا لا ساحة للندم. استحضر نعم الله عليك، الصغيرة قبل الكبيرة، القريبة قبل البعيدة، فإن في شكرها دوامها، وفي استشعارها طمأنينة لا تشترى. لا تفسد صفاء يومك بتتبع ما في أيدي الناس، فلكل إنسان نصيبه من الفقد كما له نصيبه من العطاء. كن رفيقا بنفسك، خفيفا على قلبك، واسعا في نظرتك للحياة. خذ منها ما يبهجك، وامنحها من روحك ما يجعلها أجمل. فالسعادة الحقيقية ليست في كثرة ما نملك، بل في رضا نحسن صناعته بما لدينا.

أنتم دائما في الاستماع لمواد برنامجكم المنوع المباشر صباح الخير الداخل عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا.

واللحظة مستمعتنا مستمعينا الكرام مع هذه الفقرة. غذاء ودواء. فقرة للثقافة الصحية والمعلومات الصحية. هل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن الفول كيساعد على إنقاص الوزن، والقرنفل فاش كنستعملوه مع الحليب كيقتل الفيروس المتواجد في الرئتين، وفاش كنقطرو زيت الزيتون في السرة طبعا في الليل كيعالج آلام الركبة والمفاصل. وهل تعلم عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن الزنجبيل سكنجبير كيساعد في التنحيف، وبالخصوص إذا كان خضر، وأيضا حتى الجاف المطحون، والبقدونس أو المعدنوس كينظف الكلى، ومغلي النعناع مفيد للقولون العصبي. وهل تعلم أيضا عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أن زيت اللوز مفيد جدا في مكافحة السرطانات، وأن علاج الإسهال كيكون بالتفاح المسلوق؟ وأيضا هل تعلم أن القرفة صالح لعلاج التهاب الحلق، وأن الحبهان أو اللي كنسميوه عقرقلة صالح لآلام البطن؟ لهين تحدثوا على موضوع مهم لصحتنا، وهو أن فيه بذور أو زرع اللي مفيدة للصحة ديال العين. إذا السؤال، أشنو هي هاد البذور أو الزرع اللي فاش كنتناولوها كتعاوننا في صحة العين؟ إذا فيها بذور العنب، فهي تحتوي على مضادات الأكسدة كيف انتوسيانين، واللي كتمكن أو كتساعدنا في تقوية الشعيرات الدموية وكتحسن الرؤية في الليل. وفيه أيضا بذور اليقطين أو الزرعة ديال القرعة اللي كتكون خضراء، فهي غنية بالزنك واللوتين، وكتساعدنا في امتصاص فيتامين آ، وكتحسن صحة الشبكة، وكتمنع المياه البيضاء. والبذور الأخرى هي بذور الكتان أو زريعة الكتان، فهي كتحتوي على أوميغا 3 النباتي، وكتساعدنا في تحسين جودة الطبقة الزيتية في الدموع، وكتمنع جفاف العين.

إذن هذه الزرارة والبذور اللي ذكرنا فهي كتلعب واحد أو جزء مهم من نظام غذائي صحي لصحة العين. إذن لهي نتسألو كيفاش كنستعملوا هذه الزرارة أو هذه البذور. فكيفية استخدام هذا الزرارة باش تكون صحية للعين؟ كنتبعوا الطريقة اللي إن شاء الله كتعطينا الوصفة المهمة اللي هي عبارة عن أغذية كي يتم تناولها. فإذا لهي نذكروا أشنه المكونات أولا. إذن بالنسبة للمكونات كناخذ واحد ملعقة كبيرة من بذور اليقطين أو زريعة القرعة النيئة، وطبعا ما تكونش مملحة، إذن ما نقليوها ما نصهدوهاش، ناخذوها نيئة كما شريناها من عند العطار أو العشاب. ناخذ ملعقة كبيرة من هاد بذور اليقطين أو زريعة القرعة اللي هي نيئة ماشي مصهدة ما طيبة وما تكونش فيها الملحة، ونزيدها ملعقة صغيرة من بذور الكتان أو زريعة الكتان اللي هي مطحونة ولكن تكون طازجة، بمعنى يلاها خديناها، ونضيف ملعقة صغيرة من مسحوق بذور العنب أو تناول العنب ببذره ومضغه جيداً. إذا نذكركم بالمكونات: ملعقة كبيرة من بذور اليقطين النيئة وغير المملحة، واحد ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة وتكون طازجة، وملعقة صغيرة من مسحوق بذور العنب أو تناول العنب ببذره بزريعة ديالو ومضغه جيدا. أكيد لا يتسألوا أشنه طريقة. إذن الطريقة هي كالتالي: كنخلطوا هاد الزرار هاد البذور مع واحد الكاس ديال الرايب أو الياورت، ونزيدها إما السلطة ديال الإفطار، ونقدو أيضا تناولها مع دهون صحية كيف زيت الزيتون، يكننا نضمنوا امتصاص الفيتامينات المفيدة للعين. إذا نذكر بالنسبة للطريقة: كنخلطوا هاد البذور مع واحد الكاس ديال الرايب أو الياورت، ونزيدها السلطة ديال أو شلاضة ديال ما يتم تناوله في الإفطار، ونقدو أيضا نتناولها مع دهون صحية كيف زيت الزيتون، يكننا نضمن امتصاص الفيتامينات المفيدة للعين. وطبعا كي يتم تناول هذا المزيج اللي هو طبيعي وصحي مرة واحدة يوميا لمدة 30 يوما. ونختموا بهذه النصائح بالنسبة لهذه الزرع وهذه البذور. فكنطحنوا زرعة الكتان يوميا لأنها كتفقد الفوائد ديالها إلا خليناها فترة طويلة بعد الطحن، وطبعا كنشربوا كمية كافية من الماء بعد هذه الوصفة لأن هذه الزرع وهذه البذور فهي غنية بالألياف. نتمنى لكم الصحة والسلامة.

0: مستمعاتنا مستمعينا الكرام، نجدد الترحاب بأسماعكم الطيبة في حلقة أخرى ضمن سلسلة الحلقات التي تعنى بالثقافة الحسانية ومن خلالها أيضا تنمية الرصيد المعرفي لكم مستمعاتنا مستمعينا. ضمن هذه الحلقة إن شاء الله لهن تناولوا مواضيع مهمة فيها الجانب المعرفي العلمي، وفرصة أيضا للوقوف عند بعض السلوكات وبعض المميزات التي تميز الإنسان ببادية الصحراء. كيف تعرفوا جميع أن هذا الإنسان بالفطرة وبالوراثة كتكون عنده دراية خاصة بالطقس وبالمناخ، وبالتالي فهو يحمل معه مجموعة من المعارف الخاصة بعلم الأرصاد الجوية، وكتكون عنده اطلاع كيستهدب النجوم، كيعرف مثلا الزمن مواقيت الصلوات من خلال الوضعية ديال الشمس. جد سعيد في هذه الحلقة أن أستضيف ضيفي وضيفكم الكريم سي محمد الحسن الصعيدي، الشاعر والمهتم بالثقافة الحسانية، وأساسا أيضا يبحث في المجال المعرفي. سي الصعيدي مرحبا بك في هذه الحلقة.
1: شكرا أحمد.
0: طيب، شرت في مستهل هذه الحلقة أن الإنسان ببادية صحراوي وصحراوي في مجتمع البيضان معروف بأن عندهم معلومات تتعلق بالفصول بالمناخ. مكرت في هذه الحلقة في البداية ديالها تحدثنا عن المنزلة.
1: شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر المستمعين وأشكرك أنت أيضا. عندنا لدينا 28 منزلة مقسمة على 4 فصول، فصول السنة. هؤلاء المنازل الـ 28 اللي يسمونهم 7 منزلة الصيف، ونبدأ في الموضوع الآخر
0: إن شاء الله.
1: هؤلاء المنازل منهم الثريا، ومنها الدبران، ومنها المشبوح، ومنها الدرعان. وهذه المنازل يعني ما كيف قلنا منازل الصيف 6 أشهر. الأقمار الأخرى التي تدور بالأرض على زمنة مختلفة هي يعني تعني سنوات وأعوام وأيام ما يمتد. هي تغير الفلك بسبب دورانها، إما بالزلازل وإما بالأمطار وإما بالرياح، والله وإما زين. القرآن الكريم جاءتنا فيه هذه الآيات.
0: طيب، إذن هذا غيكون عنده علاقة بموضوع ديال الأقمار 9 اللي كتدور بالشمس.
1: صحيح.
0: نعم.
1: والله قلنا هذه الأقمار جاءت أتتنا في القرآن الكريم، حيث أتانا فيه في كلام الله عز وجل، جاءتنا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد المشهود، وجاءتنا فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لتعلم عظيم، وجاءتنا والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، وجاءتنا ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، وجاءتنا في سورة إبراهيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا للشمس والقمر وقمرا منيرا. هكذا قدرتنا هذه الآيات في هذا الفلك الكوني. هذه الأقمار التي تقلبوها 9 التي تدور بالشمس على الدوام، الحقيقة هي بعضا من علمي الفلكي، وهي كالتالي.
0: نعم.
1: عندنا أسرعها سريع قاع عطارد يدور على 88 يوم فقط وإلا، سريع. ويدور عاقبه كوكب الزهرة على 244 يوم، وتدور الأرض على 365 يوم تقريبا
0: اللي
1: هو العام، وعم تدور في 24 ساعة كاينة، تدور في نفسها وتدور بالكون 365 سنة. عن المريخ يدور في عام و 332 يوم، قالوا خبيتير. وعندنا كوكب المشتري يزقنن على 11 عام و 315 يوم. وعندنا زحل يدور على 29 عام و 167 يوم. وعندنا أورانو، أورانو ويدور على تقريبا 84 عام وسبعة أيام. وعندنا نبتونو يدور على 164 عام و280 يوم. عندنا بلوتون هو الأخير يدور على 249 عام و79 يوم.
0: ما شاء الله. نشكرك السيد صعيدي على هذه المعلومات اللي عطيتي على الأقمار التسعة اللي كتدور حول الشمس، وهذه معلومات مهمة جدا. إذن باسمكم مستمعاتنا مستمعين الكرام أشكر ضيفي وضيفكم سي محمد حسن الصعيدي بكل ما تفضل به من معلومات ومعارفتهم الأقمار التسعة التي تدور بالشمس، بعدما تحدث عن المنازل ديال الفصول. وهذه كلها معلومات كما أشرت تغني الثقافة الحسانية، والثقافة الحسانية هي فعلا تغني من يهتم بها.

واللحظة مستمعاتنا مستمعينا الكرام نمارس إطلالها على فقرة من بريد المستمعات والمستمعين، وندرج ضمن هذه الحلقة في الجزء الأول من برنامجكم صباح الخير داخل ندرج مساهمة الأخ الكريم وليد المنصوري من مراكش، وقد بعث بباقة من التعابير الجميلة فلنتابعها اللحظة. كلمات لها معنى. عقلك هو سيد أفعالك وقلبك مجرد مستشار لا أكثر، فلا تجعل الأدوار معكوسة. إذا كانت بالآخرين تسعدك فأنت إنسان بكل ما في الكلمة من معنى. الأدب لا يباع ولا يشترى، بل هو طابع في قلب كل من تربى. هناك شخص تحترمه لأنه محترم، وهناك شخص آخر لا يستحق الاحترام ولكن تحترمه لأنك محترم. عانق من تحب بكلماتك، فبعض الكلمات لها يد حنونة تعانق الروح. من قوانين الحياة أن لا فرحة مكتملة ولا حزن مستمر، فحاول استيعاب ذلك تعيش مرتاح البال. مؤلم أنك لا تعرف ماذا بك سوى أنك منزعج من شيء تعجز عن وصفه. أجمل ما يهبه لنا الحب الصادق هو الأمان، فعندما يصبح قلب أحدهم بمثابة الوطن الذي لا خوف فيه، لا خيانة لا ضجر. لا تبخلوا بإسعاد من تحبون، فكل المواقف تتلاشى بسرعة من الذاكرة إلا سعادة أهديتها لأحدهم. البشر مثل الكتاب، هناك من يخدعك بالغلاف وهناك من يدهشك بالمحتوى. عجيبة تقلبات الروح، تارة تضيق فلا شيء نطيق، وتارة تتسع فتشتمل على العالمين. لا شيء يأتي كما نتمنى دائما، ولكن نحن على ثقة بأن الله يخبئ لنا الأجمل، فلنعش دائما متفائلين.

لحظات مستمعتنا مستمعينا الكرام، ونتابع سويا موجز نشر التاسعة صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.

0: اختتمت مساء أمس بنيروبي أشغال قمة أفريقيا إلى الأمام التي نظمت تحت شعار أفريقيا إلى الأمام، شراكة بين أفريقيا وفرنسا من أجل الابتكار والنمو، قمة شارك فيها رئيس الحكومة عزيز خنوش ممثلا لجلالة الملك. وشكلت هذه القمة مناسبة لبحث آفاق تعزيز الشراكات بين فرنسا والدول الأفريقية. وسعت القمة، وهي الأولى من نوعها التي تحتضنها وتتقاسم رئاستها دولة الناطقة بالإنجليزية، إلى تعزيز شراكات أفريقية فرنسية متينة ومتوازنة قائمة على تكاملات اقتصادية حقيقية وموجهة لخدمة الساكنة. وأشاد رئيس الحكومة بالمشاركة المغربية المتميزة في هذه القمة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية ومساهمة الرباط في تقديم رؤية للنهوض بالاستثمار في أفريقيا. كما أشار رئيس الحكومة إلى أن رجال الأعمال المغاربة اغتنموا فرصة انعقاد هذه القمة من أجل نسج علاقات وربط اتصالات مع المئات من الفاعلين الأفارقة والأوروبيين والفرنسيين وبحث آفاق الاستثمار في القارة. كما ذهب رئيس الحكومة الذي مثل أيضا جلالة الملك محمد السادس في أشغال القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو، ذهب إلى أن هذه القمة شكلت مناسبة لبحث حكمة المشاريع الكبرى إلى جانب بحث آليات تمويل هذه المبادرة. في موضوع آخر، أكد مشاركون في مائدة مستديرة نظمت أمس بالدار البيضاء على النقل واللوجستيك لأفريقيا والمتوسط، أكدوا أن تطوير عقار لوجستي حديث ولا مركزي يشكل رافعة استراتيجية للتدفقات الوطنية والدولية. وأبرز المتدخلون خلال هذا اللقاء المنظم تحت شعار تطوير المناطق والمستودعات اللوجستية إلى إحداث منظومات متكاملة حقيقية قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية الكبرى للمغرب. دوليا، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يطلب من نظيره الصيني تشي جين بينغ إلى بكين لعقد قمة تنطوي على رهانة كبرى وستتطرق أيضا إلى الحرب مع إيران. واستبقت الصين وصول ترامب معلنة الترحيب به، وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة والصين سيعملان على توسيع التعاون والتعامل مع الخلافات بينهما. وفي بؤرة توتر أخرى، اعتبر الكرملين أن مناقشة التفاصيل الملموسة لحل النزاع بين روسيا وأوكرانيا سابقة لأوانها بعد أيام قليلة من تلميح الرئيس الروسي لأن الحرب المدمرة ربما تقترب من نهايتها. موقف يأتي إثر تصريحات ندلة بها الرئيس فلاديمير بوتين الذي فاجأ الكثيرين بقوله أن الصراع الروسي الأوكراني يقترب من نهايته. نهاية موجز الأخبار، إلى اللقاء.
1: تابعنا سويا موجز نشرة 9 صباحا نقلا عن الإذاعة المركزية بالرباط. يسعد طاقم هذه الحصة الإذاعية أن يعود والعود أحمد لنواصل شطر الجزء الثاني من برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل، فمرحبا بكم مجددا.

أجدد تذكير أسماعكم الطيبة أنكم ما تزالون في الاستماع لفقرات ومواد برنامجكم المنوع المباشر عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، فمرحبا بكم. ضيف وحوار. مستمعتنا مستمعينا، سلام الله عليكم. حديثنا اليوم في هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخل هو حديث على رياضة اللي مازال تواجدها بالداخل ما عندهاش حضور، ولكن عندها أهمية وكاين إقبال، الناس كيميلوا لها وكيبغيوها من خلال التظاهرات اللي تم تنظيمها وكانت ناجحة. أكيد ربما كان سمعوا كثير عن رياضات فنون الحرب، ولكن الرياضة دي اليوم هي رياضة مهمة، وأيضا عرفت بالمملكة المغربية في منتديات رياضية عالمية، وعندنا ما شاء الله فيها أبطال. وهذا علاه بغينا هذه الحلقة يكننا نعرفوا بها وأيضا نساهموا جميع من أجل النهوض بها. هذا علاه أيضا كنستضفوا زكريا معياش اللي هو رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة للرياضة ديال الكيك بوكسين، وهي الموضوع ديالنا في هذا

0: الحلقة، ويكننا نتحدث عن هذه الرياضة وقضاياها بالخصوص بجيتنا، جيت الداخلة وادي الذهب. إذا يحضر معي مشكورا سي زكريا، مرحبا بك.
1: كنشكرك الأستاذ العهدي على الاستضافة، وكنحيي مستمعي راديو إذاعة الداخلة.
0: مرحبا بك. طيب زكريا، ما كرهناش وحنا في بداية الحديث عن هذا الرياضة الجميل الرائع اللي كتعرف واحد الإقبال، وكيف قلت في المقدمة أعطت واحد شريف المملكة المغربية، لأن فعلا المملكة المغربية هي أرض ديال الأبطال في هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين، والهدف اليوم هو أن أيضا ننتجوا أبطال في هذه الرياضة بجهتنا، الجهة اللي هي مشتل ديال الطاقات والمواهب. طيب ما كرهتش بداية زكريا إذا سمحتي تقربنا من مسارك في هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين؟
1: مرحبا الأستاذ العهدي بكل تواضع. فأنا كنت بطل على صعيد الجهة الثالث ووصيف بطل المغرب، مثلت الجهة في العديد من التظاهرات الوطنية وحصلت على ألقاب جهوية ووطنية، واليوم كنركز على تكوين الأبطال وإبراز المواهب ديالهم وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة.
0: إذا نحن محظوظين عندنا بطل كيفتك سي زكريا، وهدف الحقيقة كيشجع، لأن التدريبات والتظاهرات اللي غادي تشرف عليها غادي تكون ناجحة، لأنك ولد الميدان ومشي متطفل عليه وتبارك الله عليك. طيب احنا ذكرنا الكيك بوكسين، اشنو اللي كيميز هذه الرياضة مثلا، قواعدها، اي معلومات تعطيها لنا حول الرياضة ديال الكيك بوكسين؟
1: مرحبا الأستاذ العهدي. بالنسبة للمميزات هذه الرياضة، فهي رياضة قتالية كتجمع بين اللكم والركل، كتعطي الممارسين ديالها واحد القوة وواحد اللياقة بدنية اللي كبيرة، كتعلم الثقة في النفس والاحترام والصبر. أما بالنسبة للقواعد ديالها، فهي كتكون واحد المباراة بين جوج ديال اللاعبين داخل حلبة أو بساط، كيشرف على التأطير ديالها واحد الحكم باش تكون ديك المنافسة آمنة وعادلة، وكاين ايضا احترام للمجموعه من القواعد بحال الضرب في المناطق المسموح بها فقط، واستعمال التجهيزات الوقائيه والالتزام بالتعليمات ديال الحكم.
0: وطيب سي زكريا، بحكم ما شاء الله عليك انت بطل سابق ووصيف بطل وايضا ممارس لهذه الرياضه وعاشق لها، ونحس بك ان عندك واحد الغيره خاصه من اجل ان هذه الرياضه ايضا يكون لها موطئ قدم في جيتنا، واش ما فكرتيش انك شي مره تنظم التظاهر اللي كتعرف بهذه الرياضه وتكون ساكنه ديال مدينه الداخله تكتشف الجماليه والفرجه اللي كتامنها هذه الرياضه ديال الكيك بوكسين؟
1: بالفعل عندنا واحد النظره مستقبليه ان شاء الله باش اننا نزيدوا نطوروا من هذه الرياضه بالاخص في هذه الجهه ديالنا. وانا سبق لي انني نظمت عده تظاهرات مع بعض الجمعيات اللي كاين هنا في مدينة الداخلة، وكانت آخر بطولة نظمتها في شهر رمضان اللي كانت تحت شعار ليلة الأبطال، عرفت واحد الحضور جماهيري الكبير والتفاعل مع التظاهرة، ودازت واحد الظروف اللي الحمد لله زوينة. وأكثر حاجة إيجابية أنها كانت بعد البطولة هو أنه بزاف ديال الوليدات والشباب انخرطوا معنا، وهذا الشيء بصراحة أعطاني واحد الدفعة وباش أنني نزيد إن شاء الله ننظم بطولات أخرين كتار في المستقبل اللي يكونوا في المستوى، ويشجعوا الوليدات على أنهم يتجهوا لهذا النوع من هذا الرياضة إن شاء الله.
0: وفعلا من خلال المواكبة الإعلامية سي زكريا تبين لنا ديك تظاهرة فعلا عرفت واحد الإقبال، وأكيد فتحت الشهية الساكنة بالخصوص اللي عندهم أولادهم ومناتهم اللي كيميلوا لهذا الرياضة أنهم يمارسوها. طيب ما دام لقات إقبال وكي نجاح والناس كي يمارسوها، وأكيد جايين وحدين أخرين غي يمارسوه، في نظرك أنت لأن الرؤية ديالك رؤية تقني ممارس و

0: وصف بطل سابق أشخاصنا في جيتنا باش أننا يكن نطوروا هذه الرياضة ديال الكيك بوكسين من خلال انت تجربتك وأكيد معاناتك أيضا. شنو هي بعض الأشياء اللي إن توفرت شي شروط شي أشياء اللي أكيد غادي تساهم في أن هذه الرياضة ننهضوا بها في جيتنا؟
1: هو باش نكون معك صريح، باش انه نطوروا من هاد الرياضة في الجهة ديالنا، خاصنا واحد الجهات المعنية انهم يقوموا بواحد الدعم مادي باش اننا نقدروا ننظموا بطولات اللي يكونوا في المستوى، وكذلك الابطال اللي كيكونوا عندنا هنا كنكونوهم وكندربوهم، فراه كيخصهم يشاركوا في واحد البطولات وطنية، وباش انك تمشي تشارك في بطولات وطنية فهذا كيخصك بعض المصاريف، مثلا النقل.
0: خصوصا المسافة، تصور مثلا تكون عندكم تظاهرة في طنجة، إذا من داخل طنجة هذا
1: لا لا،
0: كيتطلب.
1: على ذكر هذا اللي قلتي الاستاذ العهدي، مؤخرا كنت ديت انا واحد جوج وليدات لبطولة المغرب في رياضة الكيك بوكسينغ
0: مثل جيتنا
1: مثل جهة الداخلة والذهب،
0: نعم
1: وما كانش يدعموا الوليدات اللي كانوا لاعبين، كانوا الوليدات في المستوى ما شاء الله عندهم واحد النيفو اللي تبارك الله
0: صحيح.
1: وشرفوا
0: وانت
1: الحمد
0: راه
1: لله الجهة
0: فاش
1: ديالنا.
0: كتقولها وتحكم عليهم هذا الحكم، لانك عارف
1: لا،
0: قدرات والطاقات
1: الوليدات
0: اللي عندهم.
1: ديالنا وانا اللي كونتهم من النهار بداو وليدات ما شاء الله عليهم، قادرين انهم يمثلوا الجهة ويمثلوا حتى الراية المغربية الا توفرت لهم بعض اديتهم، وبالنسبة للوليدات ما في حالهمش من العائلات
0: كيكون
1: اللي فقيرة
0: دعمه
1: ما استطاعتوش
0: ضروري.
1: انه يتكفل بالمصاريف ديال الناقل والوطيل، وما يمكنش لي انني
0: صحيح، كيتطلب
1: ندي واحد
0: واحد
1: 7 ولا 8 دراري، فهذا كيخص الجهات المعنية انها
0: اكيد.
1: تقوم
0: وحنا
1: بتشجيع.
0: كنعرفوا زكريا في جيتنا، الى سمعوا الناس انا كنعرف اشخاص اللي هما غيورين ان شاء الله يستجبوا لهذا النداء، والهدف هو التعريف بجيتنا، تشريف جيتنا، بالخصوص ان مدينة الداخلة اليوم عاد قبلة سياحية عالمية، قد يجيوك سياح اللي اصلا يعشقون هذه الرياضة. احنا غادي نكونوا لبينا واحد الرغبة فرجوية للسياح، وإضافة أن ممارسة ديال الرياضة كيف كتعرف راه كتبعد الشباب من الانحراف، كتجعل الأخلاق ديالهم وحتى في الدراسة ديالهم كيكونوا مزيانين. إذا هذه رياضة اللي خصنا اليوم ندعموها نشجعوها كيف كل الرياضات ديال فنون الحرب. إذا هذا الدعم، أنا أيضا أشاطرك الرأي بأن أي واحد غيور على جهتنا أنه يقوم بعملية، سواء فاعل اقتصادي أو مجالس منتخبة أو سلطات، أي واحد عنده غيرة على هذه الجهة أنه يقدم الدعم في حدود ذاك الشيء اللي قادر عليه.
1: بالفعل، فاحنا راه عندنا واحد الطاقات اللي ما شاء الله شاب وموهوبة في
0: وهذا هو
1: المدينة
0: اللي صعيب،
1: قادرة
0: أما إلا
1: انها
0: عندك
1: تقول
0: طاقات يجب فقط أن تدعم إن
1: اصلا،
0: شاء الله.
1: فقط واحد شوية ديال الاهتمام وشوية ديال الدعم، وانا كنضمن وكنأكد انها قادرة ان شاء الله انها تقول الكلمة ديالها وتمثل الجهة وتمثل المغرب بواحد الصورة اللي هي زوينة، فخاصة واحد شوية ديال التشجيع
0: إن
1: وشوية
0: شاء
1: ديال
0: الله
1: الدعم
0: أكيد
1: وان شاء الله.
0: هذا مطلوب. وعادي اليوم الرياضة عاد صناعة خصها دعم، لأن كاين تنقلات، كاين أشياء كثيرة لتشجيع هاد الأطفال وهاد الشباب كيف قلتي، وبالخصوص أن عندنا طاقة. إذا قبل ما نواصل معك الحديث سي زكريا، ناخذ استراحة فنية ومن بعدها نواصل معك.

0: إذا نذكركم مستمعتنا مستمعي الكرام أن ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو زكريا معياش، رئيس ومدرب جمعية نسور الداخلة لرياضة الكيك بوكسين. والموضوع ديال هذه الحلقة هو الحديث عن الرياضة ديال الكيك بوكسين بجهتنا، جهة الداخلة وادي الذهب. سي زكريا، ما سخيناش بالحديث معك، وبصراحة كنحيي فيك غيرتك على أننا ننهضوا بهذه الرياضة اللي هي كما قلت المغرب راه معروف بها عالميا، وبغينا جهتنا أيضا أنها تنتج أبطال. كيفتك زكريا؟ طيب، شنو هي رسالتك للآباء والأمهات وأولياء أمور ديال الأطفال والشباب بالنسبة لممارسة هذه الرياضة؟
1: بالنسبة للرسالة اللي نبغي نوجه للآباء والأمهات أنهم يشجعوا وليداتهم على الرياضة، لأنها كتربي وكتعلم الانضباط والاحترام، كتبعد الوليدات على الانحراف. وواحد النقطة اللي نبغي نشير لها وهي مهمة في تكوين وتوجيه الأطفال والشباب، هي أنه الآباء أو الأمهات فاش يبغي يودي ولدهم عند شي مدرب فيتأكدوا من
0: واش عنده شهادات ودبلومات، بالفعل واش تلقى تكوينات، ماشي اي كل من هب ودب يدعي بانه يقدر يكون مونيتور في هذا الرياضه.
1: يشوفوا المستوى المعرفي ديالو، الطريقه ديالو في التعامل مع الوليدات، كيف ما قلتي واش كيتوفر على شواهد كتخول ليه انه يدرب ديك الرياضه. لانني صراحه الله كنشوف بعض المدربين اللي ما عندهمش كفاءه، وهذا الشيء ما كيأثر على الوليدات.
0: والتكوين فاش كيكون خاطئ راه كيبقى هذاك اللي تلقى ذاك التكوين يبقى عمره كله وهو يرتكب
1: بالفعل اخطاء. بالفعل الدر كيكون بحال ديك الصفحه البيضاء، ذاك الشيء اللي رسمت عليه هو اللي كيبقى فيه
0: تأثير.
1: بالفعل. اما بالنسبه للشباب فكنبغي نقول لهم انهم يستغلوا الوقت ديالهم وما يضيعوش في الخوى الخاوي والبليا ورفاق السوء، ويهتموا بالدراسه ديالهم ويتجهوا للرياضه لانها غتفيدهم باش يحافظوا على الصحه ديالهم. ودابا
0: في الدخله زكريا عندنا قاعات، دابا تقريبا اللي عنده رغبه كاين قاعات في الدخله متواجدين، اللي
1: كاين قاعات ولكن قلال محسوبين على اطراف.
0: ولكن داكشي شكون اللي غيطوره؟ هو الدعم فاش يبدا يتلقى هذا الرياضه، الدعم غادي يتطور اكثر وغادي يتفتحوا قاعات اخرين. بالفعل. طبعا من بعد تكوينات، من بعد
1: بالفعل بحال هاد الوليدات اللي كيترينوا عندنا نيت، راه باستطاعتهم انهم يولوا ان شاء الله مدربين. صحيح. وانهم صحيح. يكونوا قادرين انهم يفتحوا قاعات ديالهم
0: ويدربوا مدربين. هذوك الاحزيمه
1: وداك ضروري في هذه الحزام الاسود والدبلومات ديال التدريب هي فيها.
0: اذا اللي عنده رغبه هذه فرصه انه يتعلم هذه الرياضه. بس تؤدري يكمن

0: نسينا شي حاجه زكريا ما ذكرناهاش، وحنا كنتكلموا على هذا الرياضه، الا عندك شي اضافه نختموا بها.
1: كنظن ان قلنا
0: جميع النقاط شاملة اليوم، تبارك الله عليك،
1: شكرك على الاستضافة.
0: مرحبا، بالعكس انت، انا كنحييك على غيرتك، وانت ما شاء الله عليك شاب وعندك غيره على جهتك، جهه الداخله وادي الذهب وتحديدا مدينه الداخله. اذا مستمعتنا مستمعي الكرام، باسمكم كنشكر ضيفي وضيفكم الكريم سي زكريا معياش، اللي استضفناه بصفته رئيس ومدرب جمعيه نسور الداخلة لرياضة الكيك بوكسين، هذا الرياضة اللي خصصنا الحديث عنها في هذه الحلقة، وأكيد لأول مرة عبر أثير إذاعة الداخلة. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. مستمعاتنا مستمعين الكرام، نأتي إلى ختام هذه الحصة الإذاعية لهذه الصبيحة مباشرة عبر أثير إذاعة الداخلة، ولكم خالص تحيات من رافقكم منذ 8 صباحا إلى حدود هذه اللحظة، من وراء القماطر الفني في ضبط هندسة الصوت وإطفاء حلة إخراجية بديعة الزميل أيوب حلمان، وأشرف على البرمجة والإنتاج الزميل لأن الهشمي، وهذا أحمد العهدي هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
2: تابعوا إذاعة الداخلة الجهوية على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

ديجا اول منصه للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم احسن ما كاين في الافلام المسلسلات والسلسلات الوثائقيه 100% مغربيه. حمل من الان تطبيق فرجه على اب ستور وبلاي ستور. فرجه احسن فرجه.

0: صباح احمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه، عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا، دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين، وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمد راسك اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وورقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

هنا الدغلة إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله وقتكم مستمعينا الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. مثل رئيس الحكومة عزيز خنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وأكد السيد خنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أمس بمجلس المستشارين بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 1521 مستفيد من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. ووضح السيد بن إبراهيم في مرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن أن البرنامج سجل 263 ألف طلب تقدم بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألفا مبرزا عن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. شهد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوفو برانس كونون أمس بمراكش بالدور الذي يطلع به المغرب في مجال تحديث الإدارات العمومية وتعزيز التعاون القانوني الدولي، مؤكدا أن المملكة مندمجة بشكل كامل ضمن الدينامية العالمية الرامية إلى تبسيط إجراءات تصديق الوثائق وتطوير خدماتها عبر الرقمنة. ونوه السيد براناسكوني في كلمة خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، نوه بالجهود التي بذلتها المملكة في تفعيل جزء مهم من هذا البرنامج خاصة فيما يتعلق بإرساء نظام السجلات الإلكتروني

0: وهو ما يعزز الشفافية ويقوي الثقة في الوثائق المتبادلة بين الدول. في الخبر المحلي، سجل مطار الدخلة ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 12.3% خلال الربع الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بحسب المكتب الوطني للمطارات. أوضحت معطيات للمكتب أن المحطة الجوية للمطار استقبلت 78,983 مسافرا خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 70,347 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة المنصرمة. لقي 42 شخصا مصرعهم وأصيب 3,058 آخرون بالجروح، إصابة 123 منهم بلغة في 2,250 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من الرابع إلى العاشر من مايو الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس.
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا نسبيا جنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي وسهول المحيط الأطلسي الوسطى والأطلس الكبير والأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 15 و 21 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف تغيرا بعض الشيء فوق السواحل الشمالية والواجهة المتوسطية، وستكون في ارتفاع عموما بجميع ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كابس بارتيل والدرية البيضاء، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل، فيما سيكون هائجا محليا إلى قوي الهيجان بأقصى الجنوب.
1: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة المملكة المغربية في الداخل، تواصل على مدار الساعة.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الدخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الدخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: اسمو احمد. ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه؟ عول على قهيوه من تحت الطبله.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي.
2: ايوا انت شنو درتي؟
1: وفي النظريه ديال كاش غندير؟ انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي؟ انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون. انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه.
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه، ام الفعله كيشدوه في حاله تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.

0: عمر راسك اش درتي في القضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNET News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟ مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجست.
1: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.com او التطبيق المجاني واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: انت في احضاني والهان ننساك انت مستحيل مولانا عليك وصال.
1: الحادي عشر تماما باستوديوهات إذاعة المملكة المغربية من الداخل.
2: نشرة الأخبار.
1: في العناوين، رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. استفادة أكثر من 100,000 مواطن من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية 7 ماي. ارتفاع بأزيد من 12% في عدد المسافرين بمطار الداخلة خلال الربع الأول من سنة 2026. أهلا بكم. في التفاصيل، مثل رئيس الحكومة عزيز خنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وكان السيد خنوش مرفوقا خلال هذه القمة التي تعقد قبيل انعقاد المائدة المستديرة للمانحين حول الصندوق الأزرق لحوض الكونغو المقررة في 26 ماي 2026 في برازافيل بوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي. ويتعلق الأمر باجتماع رفيع المستوى من المنتظر أن يصادق استراتيجية تعبئة الموارد وكذا الوثائق السياسية والتقنية المنبثقة عن المسار التحضيري. وأكد السيد خنوش في كلمة خلال القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة رؤية متبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقية المناقضة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. وأضاف رئيس الحكومة أن المملكة المغربية تعتز بمساهمتها كشريك مؤسس في إحداث لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق، مؤكدا أن المملكة الوفية لالتزاماتها بتعاون إفريقي نشط وتضامني، واكبت هذه الدينامية من خلال المرافعات السياسية وإنجاز الدراسات التمهيدية للصندوق الأزرق التي مكنت من تحديد مخطط استثماري لأزيد من 200 مشروع ودفع مساهمتها المتساوية في وحدة الانطلاق، بالإضافة إلى مشاركة الخبرات في التمويل المناخي وحكامة البيئة والتنمية المستدامة. أشاد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب كبار مسؤولي المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية الأعضاء في لجنة المناخ لحوض

الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو أمس بنيروبي برؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس التي كانت وراء انعقاد القمة العمل الإفريقي من أجل إقلاع مشترك على مستوى القارة الإفريقية. وجدد المشاركون في القمة الرابعة لرؤساء الدول والحكومات للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو في القرارات التي توجت أشغال هذه الدورة التأكيد على ضرورة مواصلة تطوير أوجه التآزر والتعاون بين اللجان المناخية الإفريقية الثلاث، وذلك وفق الرؤية الاستراتيجية التي يحملها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل عمل إفريقي مشترك لمواجهة التحديات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة. أفاد الكاتب الدولي المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أمس بمجلس المستشارين بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 100,521 مستفيدا من ذوي الدخل المحدود والطبقات المتوسطة. ووضح السيد بن إبراهيم في معرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن أن البرنامج سجل 263,000 طلب تقدم بها 214,000 مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193,000، مبرزا أن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقات المتوسطة. وأضاف أن النساء يمثلن 47% من المستفيدين، فيما بلغت نسبة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة 52%، وشكل المغاربة المقيمون بالخارج 24% من مجموع المستفيدين. وسجل كاتب الدولة أن هذا البرنامج الذي جاء بديلا لنظام الدعم السكني الاجتماعي الموجه للمنعشين العقاريين يقوم على منح الدعم مباشرة للمواطن بما يتيح له حرية اختيار السكن الذي يناسبه بدل الارتباط بمشاريع السكن الاجتماعي فقط. شهد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوفر برانسكو أمس بمراكش بالدور الذي يطلع به المغرب في مجال تحديث الإدارة العمومية وتعزيز التعاون القانوني الدولي، مؤكدا أن المملكة مندمجة بشكل كامل ضمن الدينامية العالمية الرامية إلى تبسيط إجراءات تصديق الوثائق وتطوير خدماتها عبر الرقمنة. ونوه السيد برانس كوني في كلمة خلال افتتاح الدورة 14 للمتد الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، نوه بالجهود التي بذلتها المملكة في تفعيل جزء مهم من هذا البرنامج، خاصة ما يتعلق بإرساء نظام السجلات الإلكتروني، وهو ما يعزز الشفافية ويقوي الثقة في الوثائق المتبادلة بين الدول. وخلص السيد برناس كوني إلى التأكيد على أن دعم المغرب لهذا الورش، لا سيما من خلال إحداث مكتب إقليمي لمؤتمر لاهاي بالرباط، يمثل مبادرة متميزة تعكس التزام المملكة بتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، وتكرس موقعها كشريك فاعل في تطوير منظومة العدالة الرقمية على الصعيدين الإقليمي والدولي. في الخبر المحلي، سجل مطار الداخلة ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 12.3% خلال الربع الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بحسب المكتب الوطني للمطارات. ووضحت معطيات للمكتب أن المحطة الجوية للمطار استقبلت 78,983 مسافرا خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 70,347 مسافرا خلال الفترة نفسها من السنة المصرمة. وفيما يتعلق بحركة الطائرات، فقد سجلت هذه المنشأة المطارية عندما تم مارس الماضي ارتفاعا بنسبة 7.9%، حيث بلغت عدد الرحلات 778 مقارنة ب 721 حركة مسجلة في ذات الفترة من سنة 2025. وخلال شهر مارس وحده بلغ عدد الرحلات الجوية 257 رحلة مقابل 229 رحلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بارتفاع نسبته 12.2%. وخلال هذه الفترة عبر مجموع 26,289 مسافرا مطار الداخلة بارتفاع بلغت نسبته 30.7% مقارنة ب 20,114 مسافرا تم تسجيله في مارس من السنة الماضية. أما فيما يتعلق بالشحن الجوي، فقد عالج مطار الداخلة إلى غاية ما تم مارس الماضي ما مجموعه 7,672 طنا من البضائع مقابل 14

0: في 2250 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من الرابع إلى العاشر من مايو الجاري. وعزا بلاغ للمديرة العامة للأمن الوطني من ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين وعدم احترام حق الأسبقية وعدم التحكم وعدم انتباه الراجلين والسرعة المفرطة. وبخصوص عملية المراقبة والجزر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 54347 مخالفة وإنجاز 7925 محضرا أحيلت على النيابة العامة واستخلاص 46422 غرامة صلحية. وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 10,332,150 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5,476 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7,925 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 638 مركبة. إلى هنا مستمعينا الأعزاء وإياكم إلى ختام نشرة الأنباء، تذكرون بالعناوين: رئيس الحكومة يمثل جلالة الملك في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات في لجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. القمة الرابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو تشيد بالرؤية الاستراتيجية لجلالة الملك من أجل إقلاع قاري مشترك. استفادة أكثر من 100,000 مواطن من برنامج الدعم المباشر للسكن إلى غاية من 7 مايو الجاري. وبالداخل ارتفاع بأزيد من 12% في عدد المسافرين بمطار الداخلة خلال الربع الأول من سنة 2026. شكرا على حسن الاستماع والتتبع، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: حالة الطقس:
0: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا نسبيا جنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي وسهول المحيط الأطلسي الوسطى والأطلسي الكبير والأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 15 و 21 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف تغيرا بعض الشيء فوق السواحل الشمالية والواجهة المتوسطية، وستكون في ارتفاع عموما بجميع ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهجان ما بين كابس بارتير والدرير البيضاء، وقليل الهجان إلى هائج بباقي السواحل، فيما سيكون هائجا محليا إلى قوي الهجان بأقصى الجنوب.

0: سمو احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوم من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسه النيابه العامه

0: لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
1: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها مشديتهم وبلا شوى، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
0: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: سمو احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيوه من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني رشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خذوا حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم

0: في الحين. أمضي راسي باش درت شي قضية ديالك.
1: سي هشام الله يكثر خيرك. الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتهم وبلا رشوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
0: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
2: أنتم دائما في الاستماع إلى برامج وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
3: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
4: إذاعة الداخل الجهوية في حلتها الجديدة، تواصل على مدار الساعة.
5: هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية. أسعد الله وقتكم مستمعين الكرام بكل خير، وأهلا وسهلا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. مثل رئيس الحكومة عزيز خنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمس بنيروبي في القمة الرابعة لقادة الدول ورؤساء الحكومات التابعة للجنة المناخ لحوض الكونغو والصندوق الأزرق لحوض الكونغو. وأكد السيد خنوش في كلمة خلال هذه القمة أن المملكة المغربية ستواصل المساهمة بشكل كامل لكي تصبح لجنة المناخ لحوض الكونغو نموذجا إفريقيا لحكامة المناخ والعمل الجماعي والتضامن القاري، مشيرا إلى أن لجنة المناخ لحوض الكونغو هي ثمرة للرؤية المتبصرة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس مع أشقائه الأفارقة خلال قمة العمل الإفريقي المنعقدة بمراكش في نوفمبر 2016 على هامش مؤتمر الأطراف كوب 22. أفاد كاتب الدولة المكلف بالإسكان أديب بن إبراهيم أمس بمجلس المستشارين بأن برنامج الدعم المباشر للسكن مكن إلى غاية 7 مايو الجاري من تحسين ظروف عيش 1521 مستفيد من ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة. ووضح السيد بن إبراهيم في مرض جوابه عن سؤال شفهي حول سياسة دعم السكن أن البرنامج سجل 263 ألف طلب تقدم بها 214 ألف مواطن، فيما بلغ عدد المؤهلين للاستفادة 193 ألفا مبرزا عن 60% من المستفيدين ينتمون إلى الطبقة المتوسطة. أشاد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوفر برانسكونون أمس بمراكش بالدور الذي يطلع به المغرب في مجال تحديث الإدارات العمومية وتعزيز التعاون القانوني الدولي، مؤكدا أن المملكة مندمجة بشكل كامل ضمن الدينامية العالمية الرامية إلى تبسيط إجراءات تصديق الوثائق وتطوير خدماتها عبر الرقمنة. ونوه السيد براناسكوني في كلمة خلال افتتاح الدورة 14 للمنتدى الدولي حول برنامج الأبوستيل الإلكتروني، نوه بالجهود التي بذلتها المملكة في تفعيل جزء مهم من هذا البرنامج، خاصة فيما يتعلق بإرساء نظام السجلات الإلكتروني، وهو ما يعزز الشفافية ويقوي الثقة في الوثائق المتبادلة بين الدول. في الخبر المحلي، سجل مطار الدخل ارتفاعا في حركة المسافرين بنسبة 12.3% خلال الربع الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بحسب المكتب الوطني للمطارات. أوضحت معطيات للمكتب أن المحطة الجوية للمطار استقبلت 78,983 مسافرا خلال الفترة المذكورة مقارنة ب 70,347 مسافرا خلال فترة نفسها من السنة المنصرمة. لقي 42 شخصا مصرعهم وأصيب 3,058 آخرون بجروح، إصابة 123 منهم بلغة في 2,250 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من الرابع إلى العاشر من مايو الجاري. إلى هنا مستمعينا الأعزاء، نأتي وإياكم إلى ختام هذا العرض الإخباري الموجز. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: حالة الطقس.
5: من المتوقع بإذن الله تعالى أن يظل الطقس حارا نسبيا جنوب الأقاليم الجنوبية للمملكة، تسجيل هبات رياح معتدلة إلى قوية نوعا ما بكل من الجنوب الشرقي وسهول المحيط الأطلسي الوسطى والأطلس الكبير والأقاليم الجنوبية مع تناثر غبار محليا. درجات الحرارة الدنيا ما بين 4 و 10 درجات بمرتفعات الأطلس والريف وما بين 15 و 21 درجة بالجنوب الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، فيما ستكون ما بين 10 و 15 درجة بباقي المناطق الأخرى. درجات الحرارة خلال النهار ستعرف تغيرا بعض الشيء فوق السواحل الشمالية والواجهة المتوسطية، وستكون في ارتفاع عموما بجميع ربوع المملكة. البحر هادئا إلى قليل الهجان بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهجان ما بين كاب سبارتيل والدرير البيضاء، وقليل الهجان إلى هائج بباقي السواحل، فيما سيكون هائجا محليا إلى قوي الهجان بأقصى الجنوب.
6: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: صاحبي احمد ما كان صاحبك هاي
1: الا كنتي جاي معول على شي وثيقه اداريه عول على قهيو من تحت الطبله
0: كيفاش ما فهمتش
1: هذا المسؤول ديال هذه المصلحه طلب مني الرشوه باش ناخذ الوثيقه ديالي
2: ايوا انت شنو درتي
1: وفي النظريه ديالك اش غندير انا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط
0: بلاتي اخويا دابا انت علاش تعطي هذه الرشوه هادي انا راه كنعرف شي ناس من العائله ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسه النيابه العامه خداو حقهم وبالقانون انت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على اي واحد طلب منك الرشوه
1: اجي وانا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤوليه الا بلغت
0: لا ما تخافش حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الامور راه كتمشي بسريه تامه ام الفعله كيشدوه في حاله التلبس
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعه ايوا عيط على هاد النمره قيد 05 37 71 88 88 ربي معك
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين

0: عمد راسي اش درتي بالقضيه ديالك
1: سي هشام؟ الله يكثر خيرك، نزل الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتها ومشديتهم وبلا شوه، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
2: محاربه الرشوه مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغ عليها رئاسه النيابه العامه على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.

عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين، برنامج للتوعية من تنشيط أحمد العهدي. في البرمجة والإنتاج النا الهاشمي، وفي ضبط هندسة الصوت والإخراج أيوب حلمان. مستمعتنا مستمعين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. كيف تعرفوا جميع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عادة كتنظم واحد المجموعة ديال الحملات اللي الهدف من

0: نعم، وهو أن المواطنات والمواطنين يحافظوا على صحتهم، وهذا على كتكون هاد الحملات الوطنية للصحة. وأثير إذاعة الداخلة طبعا كيواكب كل هاد الحملات، وعنده أيضا برامج أخرى اللي كتساهم دائما في مجال هاد الثقافة الصحية أو التوعية الصحية، يكن المواطنات والمواطنين تكون عندهم مجموعة من المعلومات، لأن الوقاية أفضل وخير من العلاج. في هذه الحلقة إن شاء الله لهي نخصها الموضوع، أكيد العديد من الناس أولا ما كيعرفوش الأعراض ديال المرض ديال داء السل، فيه اللي كي يجيب ليه الله أنه فقط عنده الكحة أو سعال اللي غادي يفوتو، وهو ما كيعرفش أن داء السل مرض خطير فعلا كيعادي. ويكننا تكون عندنا معلومات أكثر على هذا المرض وقاكم الله شره، فغادي نخصو هذه الحلقة للحديث عن داء السل، شنو هي انتقال العدوى ديالو، الانواع ديالو، شنو هي الاعراض، العوامل ديال الخطوره، كيفاش نقدروا نقوموا بالتشخيص، شنو هي طرق العلاج والوقايه، وايضا تكون عندنا فكره عن وضع هذا داء السل بالنسبه للمملكه المغربيه. وسعيد أنني نستضيف مشكورة على تلبيتها الدعوة كعادتها شيماء بودبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأوسرد. شيماء مرحبا بك، منتي
1: يا مرحبا بك وسهلا أستاذ يصل، مرحبا وسهلا.
0: طيب فاش كنقولوا داء سل، ياك ما يوقع خلط بينه بين سعال ربما او زكام او شيء من هاد القبيل، كيفاش نقدروا نعرفوا هاد داء سل او السل كيف كينعتوه الناس؟
1: داء السل نقولوا هو احنا بالحاب البيضان هي المانشات.
0: مزيان ان يذكر
1: السل هو مرض معدي يتسبب بكتيريا متفطره السلية ميكوباكتيريون تيباركولوزيس تصيب ذو الرئتين بشكل أساسي، لكنه قد ينتقل ليصيب أعضاء أخرى مثل الكلى، العمود الفقري، الدماغ، العقد اللمفاوية، يعني ما هي بالضرورة للرئتين لأن راه خالق لي يعود اللي يقول لك لا، يعني تيباركولوز بيلمونير تيباركولوز اكسترا بيلمونير يعني خارجي يعني ما هو يعني قد يصيب اي عضو من اعضاء الجسم. ويعود يعد من اقدم الامراض اللي تصيب الانسان، ولا يزال من الاسباب الرئيسيه للوفيات بالامراض المعديه عالميا.
0: إذن طيب هاد السل عادة المعروف عنه ربما شائع عليه، وهذه حقيقة علمية، أن هو واحد العدوى اللي كتنتقل، شنو هي الطرق باش كينتقل كتنتقل هاد العدوى ديال داء السل؟
1: والله بيلي المانشات كيف قلنا والله زاد السل هي أسرع عدوى اللي تنتقلنا بشكل أسرع وتقدر تعود عنا فيها بؤرة في مكان واحد. بيلي تنتقل عن طريق الهواء، يعني كي هرقاج كان قاعد في زر حد عطس حداه والله يتكلم معاه ويعود هو ذاك هرقاج والله ذاك الشخص مصاب بسل رئوي نشط، يعود يطلس ريق ويتكلم والريق ويطاير، يعني ذاك الريق راهو بيعود يحتوي ذاك الرذاذ اللعاب يقدر يعود يحتوي على ذيك البكتيريا، ويتم استنشاقها ذوك القطيرات من أرقاج اللي في زره واللي قاعد يتكلم معاه، وفي ذي الحالة يقدر يصاب حتى هو في نفسه. لأن لجينا نشوفه المانشات ولا زاد السل ما تنتقل بالسلام، ما تنتقل بالمصافحة، وما تنتقل بمشاركة الطعام، وما تنتقل من الملابس، فاهم يا قير كيف قلت لك، يعني ذاك الرذاذ والله يعني قد لي هذا. وبالآن هون كان واحد الملاحظة هو عن شخص مصاب بالسل كامل لا ينتقل بالعدوى، بينما المصاب بالسل النشط هو المصدر الوحيد للعدوى.
0: طيب قد سمعت أن هذا السل فيه أنواع شيماء؟
1: فيه نوعين كيف قلت ذركتية خالق السل الكامل والسل النشيط. السل الكامل

0: يعود البكتيريا الموجودة في الجسم خالقة بكتيريا غير ما نشيطة. يعني دي الحالة ما لي تعدي، يعني خالقة بكتيريا. الشخص اللي لا تظهر عليه أعراض ولا ينقل العدوى قد تتحول إلى سل نشط إذا ضعف الجهاز المناعي. يغرى في أي لحظة تقدر تتحول يعني سل نشط، يعني قد يعود معدي إلى عادي عنده ضعف المناعة. بالنسبة للسل النشط هي بكتيريا نشطة وتتكاثر بسرعة وتظهر الأعراض ديالها، ويعود ذاك الشخص قاعد يشكل خطورة على الآخرين ولا على ذوك اللي في زره كامل ولا على عائلته بها اللي يعود بسرعة ديال الانتقال دياله.
1: طيب ياك ما يوقع خلط بين داء السل وربما بعض الأمراض اللي شبيهة أو قريب، كيفاش نقدروا نعرفوا الأعراض ديال داء السل؟
0: داء السل من الأعراض ديالو نقولوا احنا السل هذا الرئوي النشط كنا نقولوا عنه خالق سعال مزمن، يعني زاد كحة يتم لها يكح لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة، يتم ذاك الرجاج لا يكح، ومن المرات كحته نعود ولا لاحظنا نجبروها عنها متافقة معها فيها دم والله يا فيها نخامة، نخامتها ياسرة
1: بذلك يتطور،
0: يعني في دي الحالة نقدر نشكو فيه عنه راه مريض السم.
1: وربما حتى يكون عنده واحد نحافة واحد ضعف
0: أكجايتا وفي ديك الحالة ملي نقدر نقوله عنه مبين الأعراض عن يعود عنده ألم في الصدر، ألم في القشوش، يعود قشوش ودائما يتحسس منه، يحس به هنا عقار عليه وياسر من الأمور، يعني مشكل وجع. ويعود مالي كيف قلت ملاهي، وتعود عنده فقدان في الشهية وفقدان في الوزن، تلك ملاها ماشي ينقص حاله
1: وزنه
0: ماشي ينقص حاله، والشهية ما تلات خالقة عنده، وتجبره للسل اللي لاحظت عنهم يبقى ورقيقين ما هم خالقين بهم اللي شهيتهم مقفولة
1: وصعوبة في التنفس طبعا.
0: ويعود مالي ذاك مع الشهية، قلت الشهية دائما مصاحبهم واحد الإرهاق اللي دايم وتعب اللي يتم دائما تجبره فتنة افتارة فهم، وتجبر مولي يقدر يعود يخلق معاه تعرق ليلي، يعود مولاه في الليل يتم لا يعرق، هذا يعني حتى هو من الأعراض. تجبر معاه يتم يقبضوا شعرين، تم قاعد يقول لك أنا يا أخي حاسب شعرين والله ماني عارف مالي ولا قابضتني زاد الحمى، حمى تقبض مولي مولاه حمى خفيفة، هذا كامل كفت قلت
1: من الأعراض ديال السن. طيب وش هي عوامل الخطورة شيماء؟
0: عوامل الخطورة هي عنه منين يعود عندنا ضعف المناعة، ضعف مناعة ذاك الشخص كي مثلا هاول يعودوا فقدان اللي يتعود فيهم ده فقدان المناعة المكتسبة يعني فهمتني، ويعودوا ملي أصحاب مرضى السكري حتى هو عامل مع عوامل الخطر، ولا زاد سوء التغذية وهاول يدخنوا حتى ويعودوا يشكل عليهم خطر، يشكلوا على ريتهم وهاو مدمني الكحول ماني نفس الشيء، هاو اللي عدو في عايشين في أماكن مزدحمة حتى سيئة التهوية، كيف هاو اللي عدو في دور الصفيح تعود في بلايص اللي ما دخلها الهواء ولا شيء، هذا كامل يقدر لا يتعار يعود ماني حتى من عوامل الخطأ. الاحتكاك المباشر مع مريض السل النشط تجبر رجاج كيف مثلا في بلد مغموم والله عايشين في دور صفيح والله في بلاصة تعود بانين هما براكة ما فيها منفس وعايشين فيها
1: الرطوبة
0: وفيها الرطوبة وفيها أثل ترواقيش يعني ديك تعود عدوتهم سهلة، ذاك تعود كامل عدوته سهلة. وفي نفس الوقت هما اللي ننساو الأطفال الصغار وكبار هاو الناس الكهولة اللي كبار شوية في العمر حتى هم يعودوا أكثر عرضة للإصابة في دي الحالة،
1: وعادة بنيتهم صحية
0: صحية نعمة خالقة لحام دين المولانا، وفي دي الحالة هم اللي يعودوا يشكلوا حتى هما خطر من عوامل خطر ديال السل ديال مانشاس.
1: وبالنسبة للتشخيص شيماء،
0: بالنسبة للتشخيص اللي يعني عند واحد منذ الأعراض والله زاد شك في راسه، خالق التشخيص يقدر يعدله كيف باختبار بالدم فهم، اختبار يعني
1: يدير تحليل
0: ودير تحليل ديال الكخاشة ديال البلغ باش يخرص ديك البكتيريا اللي تخرص تحت المجهر ولا بالزر، وتخالق أمالي ديال سوى الأشياء على الصدر باش يعدلوا له راديو القشوش ويتأكدوا هما كانوا فعلا من وضع ديال الرئتين وذا الشيء، وكاين الكشف السريع الحمض النووي البكتيريا وتحديد مقاومة الأدوية بس.
1: طيب شفنا طرق انتقال العدوى، أنواع داء السل، أعراض، عوامل الخطورة، تشخيص

0: أكيد له يطرحوا المستمعات والمستمعين أسئلة اللي، وهذا من أهداف هذه الحلقة، وهو ما يتعلق بالعلاج.
1: هو السر الحمد لله ما نقدر نقول عنه مرض اللي ما يعالج يعني، وتبارك الله من بين الأمراض اللي متغلب عليها الحمد لله المغرب يعني،
0: وهذا فيه كي
1: يعني
0: تلقيح خاص
1: خالق
0: ديال.
1: هو خالق تلقيح وخالق أموره كاملة، غير حتى هما اللي دواه خالق. احنا ذاك نتكلموا على العلاج، تلقيح يخلوه من جانب الوقاية
0: بشكل مبكر
1: يعني. إلى كيف قلت أرجع جميل فوت تجي واحد منذ الأعراض واكتشف راسه بشكل
0: إيه.
1: وهون اللي نعود ربحنا الوقت هو في علاجه، وأمام توم اللي ربحنا فقط عنا ما عاد عنا بؤرة في ذاك المنزل عوض
0: سابق ما يسرح تجي
1: عوض علاج شخص شخصين ولا ثلاثة عاجوا شخص واحد
0: تماما.
1: كيف قلت بيلي هو ما يعود سل نشيط، يعود هوي عادوته يعني بالعجلة رجاجي قد يتعين عدا لا من الكلام والرد الريق ويطاير قد لا ينعد في ذي الحالة يعني. هون العلاج خالق وخالق أملي، لأنه مرضى السل راهم ينشفوا تماما مع مولانا باللي يعتمد على مزجيج من 4 مضادات حيوية تعود ما لمدة 6 أشهر لا تقل عنها، من 6 إلى 9 الفوق على حسب يعني. كيف قلت لك يخلطوا له ذوك مزيج ديال 4 ذوك ديال المضادات ديال الأدوية ويعالجوهم به، ويعود عنده بروتوكول خاص به يعطيه له البلمونير صاحب الرية باش البنوم باش يعدل هو، يعود في دي الحالة نحبسوا النشاط دياله يعني ما تلي يعود عندنا حيوي، ما تلي قد يعود كونتاجيو، ما تلي يعدينا شخص آخر، وأوميمتون يعني نتحكموا فيه ونحصروا داك المرض في يعني شخص وديك الحالة ما تقدر يعدينا شخص ثاني من في ديك العائلة ولا لا ها يعني. وهون نتأكد عنه الالتزام بالعلاج ضروري باش لتجنب مقاومة الأدوية. في حالة السل مقاوم للأدوية راه يكون العلاج طويل وصعيب يعني. أرجاج نطلب من هذا المنبر يعني ينفو يعود في ذي الحالة والله عنده حد من أهاليه في ذي الحالة ينصحوا عنه يصبر فعلا والله البروتوكول شوي صعيب ويعني لا من جانب النفسي ولا ياسر من شيء، قال لا يصبر عن 6 أشهر أشبه فيه باش ما تعود عندنا ديك لا ريزيستونس،
0: أي تهاون الله يحفظ
1: ما تعود عندنا ديك المقاومة ديال البكتيري ويعود علاجه طويل ويطلب ياسر وفهمت. وحتى كاع الشخص المصاب ما تلات تعود عنده ذيك الطاقة عوض 6 أشهر ويقد تخبط فيه إلى عام به ديك كثرة الأدوية اللي عمل وده الشي وحب وحب الدواء شوية كبير وذي غا لا يصبرته.
0: طيب فيه عملا بالمثل السائر المشهور والمعروف الوقاية أفضل أو خير من العلاج، كيف تاشي قد أرجاج أنه فعلا تكون يتقي تكون عنده وقاية من أنه يتصاب بهذا داء السل؟
1: فعلا كيف قلت أستاذ العهدي هي الوقاية خير من العلاج، وكيف قلنا عنه خالق لقاح قالوا اللقاح البيستجي أصلا يعطى الأطفال كيف أنهم حديثي الولادة في المغرب وياسر من الدول،
0: وهذا جعل حتى النساء ديال المصابين
1: يقلل من خطر الإصابة بالأنواع الشديدة مثل سل السحايا عند الأطفال وشي وياسر مش يعني يطرح لهم شوي الواحد المناعة هذا بالنسبة للقاح. خالق أم اللي شين قالوا التشخيص المبكر والعلاج السريع كيف قلت قبيل أرجاج يعني في حالة عند واحدة منذ الأعراض وقد يعدل تشخيص أشبه فيه يعني تم قاعد ما هو عارف ده هو اللي شبيه ولا ذا، في نفس الوقت يعني يعود باش نقدر نمنعوا منهم العدوى، تعود أم اللي تحسين في التهوية يعني نجنبوا ذيك الغم والمسائل المغمومة لابد الشمس تدخل والهواء يدخل هيك كان هم تتعود وتجنب ذيك الأماكن المزدحمة يعني إذا كامل حتى هو لا يساهم في الوقاية. في نفس الوقت تعود فحص ديال المخالطين دوك لي مريض السل باش نحصروا ذيك الفئة ولا زاد ما تعود عندنا بؤرة والعلاج ديالهم في الحالات الكامنة من تعود عند الحاجة. والتغذية مالي تعزيز المناعة باتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة صحي باش نقوي به جهاز المناعة، كيف نعدلوا مالي ارتداء الكمامة عند التواجد مع الآخرين، يعني في الحالة الأولى المشكوكين فيها،
0: حماية
1: يعني ما حدنا رجاج اللي احنا شاكين فيه، ولا في واحدة من ذوي الحالات، ولا

0: نتمنى على العائلة تعود واعية
1: صحيح
0: وتعدل
1: صحيح.
0: حتى جانب احتياطات ديالها بالنسبة للكمامات، بالنسبة يعني باش نعود حاصرين ما يعود عندنا،
1: فينتقل ويتطور. نعم
0: لأنها لابد نغطوا الفم والأنف باش بخصوص عند السعال، ولا زاد من يقعد رجاج يعطس.
1: صحيح، ولا يكح ولا طيب، أظن جميع النقاط شيماء ما شاء الله عليك تم تطرق لها، ما كرهتش تعطي للمستمعين معلومة كتعلق بالوضع ديال هذا الداء السل في بلادنا في المغرب شيماء.
0: الحمد لله المغرب راه يصنف من ضمن الدول اللي ذات العبء المتوسط للسل،
1: الله
0: بها
1: يبشرك
0: لوزارة
1: بخير.
0: الصحة والحماية الاجتماعية كتنفذ البرنامج الوطني لمحاربة السل، وتوفر التشخيص والعلاج مجانا. يعني راهو يعني العلاج راهو بالمجان في
1: ومن
0: جميع
1: اللي يجلسوا
0: المراكز
1: المراكز.
0: الصحية، طبعا جميع المراكز الصحية، بالهدف من ذا كامل عندها هو تقليص الحالات والوصول إلى القضاء على المرض إن شاء الله بحلول 2030 وفق استراتيجية منظمة الصحة العالمية.
1: إذن هذا كيبشر بالخير. إذن لست أدري إلى تبغي إلى عند كلمة نختمو بها شيماء.
0: لله نقد نقول عن المانشات، راهو ما هو مرض خطير ولا يخلع حد، يعني الحمد لله اللي دواه متوفر، هو ما خالق داء بلا دواء،
1: صحيح،
0: حمد مولانا وشاكرينه.
1: يا
0: يا
1: غير
0: غير
1: ما
0: المشكل
1: يعفينا من
0: شنو، يا
1: نتهاونوه
0: غير
1: ولا
0: المشكل شنو، المشكل فينا احنا كأشخاص، عنا ما نقبلوا المرض،
1: أو
0: عنا
1: لا نتمو
0: نتهاونوا،
1: نضيعوا الوقت في استعمال
0: عنا
1: بعض.
0: نتهاونوا في شي ما هو
1: صحيح
0: دواء، ما شخص وما نعرفوا قاعد البينة
1: صحيح
0: هو
1: صحيح
0: شنو.
1: صحيح
0: يعني إنسان حس بشي شك بشي راهي ما مخسر شي لعدة التحاليل، يعني بالعكس له يربح وقت وله يربح يعني حياته مقابل ذاك
1: صحيح.
0: التزقنين وذاك التهاون فيها.
1: وفيه ناس شيماء اللي يضيعوا الوقت في وصفات تقليدية اللي
0: ما
1: ما
0: هي دالة على شيء،
1: صحيح، هذيك راه
0: والمانشات
1: خطيرة.
0: حمدي مولانا راهو ما هو مرض اللي لا يتناثر منه حد، والله اللي مصابين هرب منه،
1: اي
0: راني
1: صحيح
0: قد درجة يتعايش مع مريض
1: اي صحيح
0: المانشات عادي في الدار، باش هو قاع مولي من نفسه يرتاح كجانب نفسي، او ميم طون مولي ندير احتياطاتي،
1: تماما.
0: يعني ما نعت له هو شيء، وفي نفس الوقت يعني لما خففت عليه ما نزيد عليه،
1: تماما
0: وإلا ما عاونته ما نبخلوش ما نبخلو بعد حالة، ونحاول ننصحه باللي بلا بشي صالح له وشي صالح لصحته، ونعدل معاه نظام غذائي اللي صالح له هو، ويتبع دواه. وأهم وأهم والأهم عنه أرقاش فتبدأ بالدواء ديال السل اللي هو المانشات ما يقطع فيه به الإنفو، أرقاش يقطع فيه في الدواء، والله ما يتبع ذاك البروتوكول اللي قاله الطبيب، راهو كيف اللي ما عدى النواله، لا هي يبدأ من أزيرو ولا هي تتعود
1: وربما قاعد يجيب
0: عود مدة أقصى، اللي تعود
1: أشد.
0: عندنا مدة أطول، بلا تعود عندنا لا ريزيستونس، تعود
1: صح
0: عندنا المقاومة ديال ديك
1: صحيح.
0: البكتيريا. يعني في ذي الحالة أرقاش حس بشي يتبع دواه، ويشافينا ويشافيكم ويشافي المسلمين.
1: أكيد إن شاء الله. دون أحسن رسالة نقدر نختمو بها هو ده اللي قلت شيماء. إذا مزيد من الحيطة والحذر، لأن صحتنا هي رأس مالنا، ونتمنوا لكم الصحة والسلامة. وباسمكم كنشكر ضيفتي وضيفتكم الكريمة شيماء أبو دبوس بصفتها المسؤولة عن خلية التواصل والإعلام بالمندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بإقليم أو سرت. كنشكرها على كل ما تفضلت به من معلومات لهذه الحلقة اللي خصصناها لداء السل. الحمد لله كيف قالت أن بلادنا اليوم قطعت أشواط مهمة في التصدي لهذا الداء، ولكن كتبقى دائما الحيطة والحذر والوعي والانخراط الإيجابي والسلوك الصحي أمر اللي هو مطلوب. شكرا على حسن إصغائكم، والسلام عليكم. عن قرب، برنامج حواري تفاعلي يعنى بقضايا المستمعين.
2: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم، أخبار السياسة،

الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟ مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ماجس.
1: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
2: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون، نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
3: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
0: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: إذاعة الداخلة شبكة برامجية متنوعة،
1: برامج ثقافية دينية اجتماعية ونشرات إخبارية وتغطيات.
0: إذاعة الداخلة رصد لمعالم التنمية بالجهة على الموجة 89.3 FM.

0: استماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

اكتشفوا SNRT News منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.

0: شنو اللي غيرت اس ان ار تي لايف في حياتكم؟
1: مع اس ان ار تي لايف مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
2: مع اس ان ار تي لايف الفراجة النتائج واخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
3: اخبار بلادي واشطاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لاس ان ار تي لايف.
4: ندي معايا اخبار وفن وتراث في بلادي في الغربة مع باقة اس ان ار تي لايف.
0: اكتشفوا خدمة اس ان ار تي لايف عبر موقع www.snrtlive.m او التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية اينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.

0: صباح أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إلا كنتي جاي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوم من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذي؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى ما وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: إيوا
0: إيوا بتليفونك غيتخذ القرار بسرعة. إيوا عيط على هاد النمرة، قيد 05 37 71 88 88. ربي معك.
3: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمر راسي اش درتي في القضية ديالك؟
1: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وريقتي هما شديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
3: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
4: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الداخلة على الموجة 89.3 FM.
5: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
6: من مسرح الإذاعة يسر قسم التمثيل أن يقدم لكم

0: راديا دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقة.
1: كتبها للإذاعة

0: الحلقة 21.
1: ما عقلش عليك، ما عرفت فين سبق ليا شفتك.
2: أنا راضية.
1: راضية؟ أنت يا عدوة الله، وما جي لعندي هنا يتشفي فيا في ولادي. درك عليا واش كنا نعمل فيك شي طاب وشي مطاب، أولا جدلك داك الشعر وجرجلك في الحوبة. إوا مزيان تبارك الله عليا.

0: جات تيخليها بعد عاد دخل عرفيها على جات واش تحت راسها
1: اختي برك ما تزقات تزيديني في الهم دريس راه عاود لي على مصايبها
0: يا ما جات لعندك يا الزغبيه على شي حاجه مهمه خليك انت هنايا
2: سيداتي وسادتي نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها تقبل الله صلاتكم
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: هنا غادي نحليها. يا زيدي يا لالا زيدي، مرحبا مرحبا.
2: اسمحي لي أختي، حال ترى الله اللي عالم عليها.
3: أولي أولي أولي، دخلوا البيت الآخر، أخرجوا تلعبوا في الزنقة. محرومة الرزق، شوفي هاد الخيرات فين كاين، تختك غادي تضيعنا. أولي أولي أولي، كاين الكفتة واللحم والدجاج حتى هو والفواكه، وهذا مصيريف ديال تلت أيام هذا.
1: يا تشهد الشهداء اللي جات أولادك، خليوها بعدا عاد زيد خلفها.
3: كبري وعملي لها شي كاش داتاي وظهري لها الفرحه باش تبقى ساعه ساعه تزورنا.
1: يا مصطبغ هذيك الزغبي ديال الكعبيه تعرف بعدا تهضر معاها.
3: هذيك اختك لسانها عور، يكون في عون داك الدريس اللي كان معاشرها، عاد عذرته مسكين.
1: يعلم الله اش كيقولوا، حتى زيد حدا الباب نسمعوا كلامهم.
4: هذه باختصار هي الحكايه، وانا وربي عالم عليا اختي. ما كنت ناويه غير نمحي اثار المصايب اللي عملت امي في نفوس الضحايا ديالها، وكنت عامله حسابي باش نتصل بكل واحد ونرد الحق لماليه على قد جهدي، واخا نعرف نولي فقيره ومعدومه ما عنديش عشا ليله. الحمل ثقيل على كتافي، ما نتهنى حتى نزول وعاد نرتاح.
2: هذا كلام غريب منك يا لاله، ولكن خساره جيتي معطله. هو دريس تحكم عليه بخمس سنين وعباس 8 سنين، والجبس لهم.
4: ما تخافيش، راني خصصت لهم محامي اللي غادي يستأنف الدعوة، ماشي بعيد يحصل لهم على ظروف تخفيف.
2: غير شهرين والجما دوزهم ليا، والحياة صعيبة، لا صنعة في يدي ولا أنا وجه السعاية، وقفت الولاد سهم الماكلة. والله آلي وعالم، ما جيت لعند أمي واختي حتى تسدوا البيبان في وجهي، وكل شي ضعيف تحت الله، ما شايط عليهم فاش نطمع.
4: هاكي بعد هاد البركة، وانا كان وعدك ما غادي يخصك حتى خير، لا انتي ولا ولادك ولا عائلتك كلها.
2: الله يكتر خيرك لالا راضية، وسمحي لي على ديك المعاملة.

0: مي مي
1: على سلامتك وليدي، تسنيتك البارح ملي سمعتك طلعتي براءة.
0: معلوم براءة أمي، أنا ما كان في راسي ما نعاود.
1: العشرة السيئة وليدي كتردل، عالله تكون لك هاد الواقعة بحال الدرس، عمرك ما تنساه.
2: على سلامتك أخويا مصطفى.
0: الله يسلمك الأخوة، الله يسلمك عليه.
2: واشتي هاد المدة كاملة أمك ما كيديهاش نعاس عليك.
0: عارف عارف، الله يرضي على الوالدة ويسمح لنا من حق الوالدين.
1: كان ما بقى عندي وجه في الدوار، الله يزول الشوك من طريقكم ويبعد عليكم ولاد الحرام.
0: امين الوالد امين، ولكن عتقيني عتقيني راه فيا الجوع.
1: زيد اوليدي زيد قدامي، ربي ظهر الحق، هذا نهار الفرحه الكبيره، دابا ندوز براسي مرفوع في وسط الدوار كله.
2: ايه لا تدير شيء لا تخاف شيء.
0: احياني احياني الاخوه، الله ينجينا من البطل. وكان كنت معاهم في السياره في الوقت اللي مشى عباس يقتل، كون راني مشيت اخويا مع دخان السحور. ساعه جاب الله نزلت من قبل ودزت القهوة الأخوة، وكانوا الشهود الشهود اللي شافوني في القهوة وقت الحادثة هما اللي شهدوا بيا.
1: إيه ربي صوب لينا مجموعين. زيد أوليدي زيد، اللي معاه التعاويد الوالدين عمره ما يخاف.
2: إيه عندك الحق الوالدة، ديما دعي معنا باش ربي ديما يسهل علينا حياتنا.
1: بلا ما توصيني يا وليدي، ربي راه عالي وعالم.
3: والديا ما تفهموش ليا، تقولي انا عدوتهم ماشي بنتهم،
4: حيت ما وافقوش زعما على الزواج ديالك بعلي النهار الاول،
3: ويقوموا يجوجوني بزز وراجل كبر مبا وغير على ود الطبع. شنو ربحت انا من هذا الشيء كله؟
5: والو
3: بالحق علي اللي ما قدرش يكون راجل ويهربني للمدينه.
4: لا اختي السعديه ما تكونيش حمقه وتعرضي نفسك للخطر. عندك عندك خدموا وسكتوا، هاك الدور جاي.
6: غير كان قبل دقيقة كتعطيوها القرقي بالنار. يلا وجدوا راسكم، الكاميرا جا، سربيو راسكم.
4: يا عباد الله هتخينا هذا يا اختي حاضينه، تقول الله يحفظ هو اللي كيدير الفلوس في جيبه.
3: اللي تخدموا طيعوا. اوف انا عييت، لحرية للزواج مسقد، شيباني جلده ولا يندى، ومخلينا انا كنخدمه ونعطيه مازال، هادي حياة هادي.
4: شويني فيه شويني فيه.
6: بنيتي حليمة جيتو؟
7: جبنا دويرة بحال العادة، لالا راضية قالت لك تجي عندها دابا.
6: ومالك ما مشيتي معها؟
7: حسيت بها باغية تخلوها مع راسها، ولا تعطيها غير السكوت.
6: جلالي جلالي قابل الشغل وقف على الشرجمة، راه يمكن تعطل.
8: واخا العم
6: منار تعدى على عباس وهي دايخلها الدماغ، مسكينة لالا راضية.
7: ولا سكت بقى فيا بزاف.
6: ما تنسيش بنيتي باللي الحمل كتاف من خيرها.
7: من عرقنا احنا خدامين بدراعنا.
6: تيقي بيا، كلنا غلطين في راضية.
7: بصح با ناوية تبيع الارض؟
6: ما نعرف شنو تحت راسها، هاد الايام ديما في التعاونية كتصل يوميا بعبد السلام، اشنو ناوية تعمل الله اعلم.
7: سمعتها ناوية تبني رود الأطفال وتصرف عليه من عندها.
6: بزاف ما ناوية تعمل إلا خلاو لها العمر.
7: علاه يكونوا عندها أعداء أخرين من غير ذاك عباس؟
6: العلم لله بنيتي، بالحق اللي عنده في السماء اللي يحضيه ما عنده في الأرض اللي يأديه.
7: وهذا عبد السلام شكون هو؟
6: بصراحة خليني سكت، أنا خايف عليها من ذاك عبد السلام اكتر من اللي خايف عليها من عباس.
7: وعلى الساكت صارحها بكل ما كتعرف عليه
6: حتى الوقت المناسب. عيني ما غفلش عليه لا هو ولا امثاله.
7: انا حفالي العرف معك وما فهم والو من هاد الشي اللي كيدور قدامي.
6: دابا نحكي لك على كل شي. احنا وصلنا، سبقينتي انا تبعك، سيري سيري سبقيني للدار.
7: انا بصراحة با ما بقيت كنفهم والو.
6: ما كاين ما نخبي، راضية بغية تعرف الشادة والفادة على حياة أمها، وماشي خوف من أعداء أمها، لا ربما خايفة على أمها من عقاب الله.
7: شي نهار تصبح الضص وتولي حتى هي دايزة فيها الصداقة.
6: راضية الله يرضي عليها كتوجد المشاريع هنا في القرية، غادي تعود بالخير على الفلاحين.
7: باغية تبني مصانع صغيرة على ما سمعت منها.
6: المهم الله يعاونها، أنا من جهتها مرتاح قلبها نظيف.

0: ايوا والولاد كيف حالهم؟ غادي نقطعهم من قلبي.
1: لا باس عليهم، قلت لهم باكم مسافر وقريب يرجع. كي داير انت دابا حالتك في هذا الحبس؟
0: قريب يرجع. الله الله، 5 سنين يعيش اللي يعيش ويموت اللي يموت.
1: قلبي مخبرني بالخير، دير يقينك في الله غادي تخرج قريب وقريب ان شاء الله.
0: هي وعدتك هذا الوعد؟
1: ومستعدة تشهد لصالحكم، والمحامي غادي يتصل بك وبعباس في اقرب وقت.
0: وشحال من مره زرتكم؟
1: في دار اختي 2 ديال المرات، وبرا في داري خلصت مسكينه عام ديال الكره كله، سبقاته المول الدار باش ما يبقاش مهددنا نخويو. وعرفتي منين عرفك في الحبس؟ بدا مصدعنا.
0: مصروف؟
1: ما خلاتناش نحتاجو حتى حاجه، اللهم لك الحمد. راه داكشي اللي دايره بيا وبالدراري ما يتصورلوش العقل.
0: هذا هو الهم الكبير اللي شغل لي بالي.
1: دي هذا باغي في راسك، قول لهم في المحكمه المره الجايه باللي نتايا كنتي غنقدم، والخوف هو اللي خلاك تستر على اخوك.
0: هاد الشغل ما تفهمي فيه والو.
1: راضيه حكات لي على كل شيء.
0: الحقيقه الله وحده اللي عارفها،
1: وهو بوحده اللي يقدر يطهرها.
0: خلينا دابا من هاد الشيء. اللي كنطلب منك هناء هما ولادي، راعيهم وزولي عليهم الطيم، ما تخليهمش يشعروا بيا ما كاينش. انا في عارك.
1: هذيك المره راضيه جابت لهم القشاوش والكساوي والحلويات، وقالت لهم تلاقيت باكم في المدينه، هو اللي عطاني هذا الشيء باش نجيبو لكم. عرفتي شنو؟ بغاو يطيروا بالفرحه.
0: عرفت دغيا منين تدخل قلوبهم،
1: ويمكن نيتها مزيانه، كيظهر لي بريئه.
0: اسكتي انت، ما عارفه والو. لولا هنيه ولا بنتها راضيه كنا حنا اليوم اغنياء. اغنياء فهمتي؟ مجرمين.
1: ويلي دريس رجع الله. سكوت.
2: يلا سيدنا يلا، الزياره انتهت. يلا.
1: اصبر دريس صبر، دابا ربي يحن.
0: عندك الحق، اش يملك الواحد في ظروفه من غير الصبر؟
1: ما كنتيش في خطر.
0: سيري هذا الجهد.
1: دابا ربي يردك لولادك، ويبقى هذا الشيء غير خرافه. الله يهنيك ادريس، الله يهنيك.
3: قولي لي يا امي خدوش، باع ولا مازال؟
4: لا ما باعش، انا اللي ما خليتوش. 12 مليون هذاك ما تجيب له،
3: وهو مصمم على البيع.
4: ايوا مصطفى راسو قاصح، الا عزم على شي مصيبه ما كيتهنى حتى كيعملها.
3: ولمن باغي يبيع ما عرفتيش؟
4: ايوا تابعوا عليها العربي ولد الحاج التهامي.
3: عرفتي شنو؟ قنعيه يجي لعندي غدا.
4: ايوا شنو زعما لاله راضيه؟ ناويه تزولي له الفكره ديال البيع من دماغه؟
3: غادي نوجد الفلوس ونعيط للنوطير ولا العدول اللي يشهدوا لعلي باللي هو اللي يشفع لخوه حقه في الورد.
4: ايوا هاد الخير لاله راضيه، عمرنا في حياتنا ما نساوه لك.
3: رانا كنت وعدتك امي خدوج، ووعد الحر دين عليه، وعمري ما نرجع في كلامي.
4: الله يرحم لاله هنيه ويغفر ليها ويطهر عظامها في الجنه.

0: الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيم الزياني،
1: الحسين الحايل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

Şöyle biraz.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي.

0: ستور فرجة أحسن فرجة.
1: صحتك في دقائق.
2: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إن حالة انخفاض السكر عند الشخص السليم هي تنتج عن العديد من الأشياء، منها اتباع نظام رجيم غير صحي، فهذا يرهق الجسم ويسبب الشعور بالتعب، تناول الأطعمة بكميات قليلة وفي أوقات غير منتظمة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، القيام بممارسة الرياضة بكثرة، وكذلك بسبب تناول أدوية كثيرة. تناول بعض الأدوية التي تعمل على حدوث خلل في مستوى السكر مما يسبب في انخفاض السكر، شرب الكحول بكثرة وبسبب الإصابة ببعض الأمراض التي ينتج عنها انخفاض السكر في الدم، ومنها أحد الأمراض المتعلقة بالكبد وأحد أنواع الأمراض السرطانية. أما عن أعراض انخفاض السكر عند الشخص السليم فتتمثل في عدم الرؤية جيدا والشعور بالتشويش، زيادة نبضات القلب، الشعور بتقلب المزاج بشكل مفاجئ بالإضافة للعصبية الشديدة والمفاجئة، الإحساس بالإرهاق والخمول والتعب دائما، شحوب الوجه وتغير لونه للون الأصفر، عدم القدرة على النوم بالإضافة إلى الشعور بالصداع، الشعور بالتعرق بكثرة وحدوث رجفة في أطراف اليد. أما عن الطرق التي تساعد في تجنب انخفاض السكر عند الشخص السليم فنذكر منها شرب نصف كوب من أي نوع من أنواع العصير مع تحليته بالسكر، تناول ملعقة كبيرة كل يوم من العسل والتي تزيد من الحديد والسكر في الدم وتقلل من احتمالية التعرض لانخفاض نسبته في الدم، تناول التمر أو تناول قطعتين من أي نوع من أنواع الحلويات، ممارسة التمارين بشكل منتظم وتناول الفواكه والخضروات وأكلات بها بروتينات. ودائما نؤكد على ضرورة استشارة الطبيب في حالة عدم اتزان نسبة السكر في الدم للشخص السليم، لأن ذلك قد يكون ناتج عن اضطرابات جسدية أخرى لم تكن في الحسبان. هنا الداخلة إذاعة المملكة المغربية.
1: صحتك في دقائق.

يوضح رمادو فوق رمادي وبالريح لعبينا وبغى فين ما مشيتينا وبالريح لعبينا وبغى

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخلة.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الطبيعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد. غير حبيتك يا عجبها تغير طبيعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد. هدبني الحب.

جديد نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد وغير حبيتك يا عجبات تغير طبعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي هدبني الحب

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
2: مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان، سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا استجابة انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية أو ما يعرف بما بعد البكالوريا في دعم هذه المبادرة. أنا جد سعيد أنني نستضيف ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مؤسستين للتعليم العالي والتكوين المهني بالجهة، مركز تحضير شهادة التقني العالي المعروفة اختزالا البتاس التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، ومعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة طبعا التابع لقطاع الفلاحة والمعروف اختصارا تيسا. إذن جد سعيد أنني استضفكم، وكيف تعرفوا وعدناكم سابقا أن إذاعة الداخلة خصت برنامج متواصل، لأن هذه الفترة جميع الأسر يدوروا يعرفوا أشنهي الجامعات

0: محدودة، وهذا غادي نشوفوه من بعد. إذا باسمكم مستمعينا الأفاضل كنرحب بضيفي الكريمين، كنرحب بالأستاذة أمال التائب اللي هي أستاذة بأقسام تحضير لشهادة تقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك أستاذة أمال.
1: شكرا أستاذ أحمد، تحية لكم المستمعين الكرام وشكرا على الاستضافة الكريمة.
0: طيب، وبنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور سي محمد بن عبايل، هو مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. مرحبا بك سي محمد.
2: شكرا سي أحمد العهدي على الاستضافة، ومرحبا بالمستمعين الكرام.
0: طيب، يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين يعطونا تعريف موجز ومركز كل واحد في المؤسسة ديالو، أشن هي أهداف التكوين، أشن هي التخصصات المتاحة، أجال تسجيل، ولا عادوا فيه مباريات ديال الولوج، وأشن هي مدة الدراسة والأفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. إذا نبدأ بك أستاذة أمل، نعم، على مستوى المؤسسة ديالك.
1: شكرا على السؤال. صراحة بالنسبة لشهادة التقني أو لمركز تحضير الشهادة التقني العالي الداخلة اللي هو لو سنتر دو بريباراسيون كلاس بروفي تكنيسيان سوبيريور المعروف بي تي اس، فهو مؤسسة عمومية للتكوين تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
0: المقر ديالها فين كاين؟
1: كاين المقر ديالها في ليسي لالا خديجة اللي كاين بحي الوكالة. إذن هذا التكوين هو كيوفر تكوين ديال سنتين في جوج ديال التخصصات اللي هما داعي ولا جيستيون بي ام، يعني ديفلوبمون دي زابليكاسيون انفورماتيك و جيستيون بيتي تي موين انتربريز او لا تسيير المقاولات الصغرى والمتوسطه و داعي ديفلوبمون انفورماتيك. دونك الهدف ديال هذا التكوين هو انتاج كفاءات قادره باش تندمج في سوق الشغل.
0: إذن هذه كتوفر أطر قارة لجيتنا، وهذا إيجابي جدا.
1: تماما سي العهدي، كيف ما أن الخريجين ديال المعهد يقدروا يكملوا التكوين ديالهم بالجامعات العليا أو بالمدارس العليا
0: من بعد ما كيتخرجوا ديك سنتين مورا سنتين،
1: فعلا يا إما في الانسجي بالنسبة للناس ديال الجيستيون، يا إما في الانسا، يا إما في مجموعة.
0: إذن كاين جسور مفتوحة لهم
1: فعلا، يا اما في دي ليسونس بروفيسيونيل، يا اما في ليسونس فوندامونتال، وعندهم ان اكسي ديريكت في لا ليسونس فوندامونتال.
0: يعني وهذا كيحفزهم اكثر بصراحه.
1: فعلا، دونك يا اما يندمجوا في سوق الشغل، وحنايا كنعاونوهم في هذه القضيه ديال انهم يبحثوا على عمل من بعد من الحصول على الدبلوم ديالنا، نظرا للانفتاح ديالنا على الانفيرونمون ديالنا، ونظرا للعلاقات اللي عند المدراء وعند الاساتذه. دونك من غير انهم يقدروا يكملوا التكوين او يندمجوا في سوق الشغل، ممكن ايضا انهم يديروا لا كرياسيون دونتربريز او لا انشاء المقاوله
0: ديالهم هما كشباب.
1: فعلا، وكنواكبوهم في انشاء المقاولات ديالهم حتى كينوضوا على رجليهم ويقدروا يساهموا في التنميه ديال الجهه. دونك اللي كيميز هذا التكوين هو كونه مؤثر من طرف اساتذه مبرزين. يعني هاد الاساتذه المبرزين كيضمنوا لك جوده عاليه في التكوين، وكذلك تأطير بيداغوجي ومواكبة دقيقة لهذا الطلبة من النهار اللي كيدخلوا عندنا حتى النهار كيخرجوا، وكنبقاو متبعينهم فاش كيخرجوا. داكشي علاش كتلقى تقريبا 0% ديال الشوماج من الحاصلين على شهادة البتاس.
0: هذه فكرة مهمة أستاذ أمال، هاد المواكبة وهاد التتبع في الحقيقة كيكون في صالح هاد المنتمين أو المنتسبين لهاد المؤسسة ديال البتاس.
1: فعلا، وهذه هي الرؤيه ديال الاداره ديالنا وديال الاكاديميه وديال الوزاره، ان الانتاجيه كتكون على حسب ما هو مطلوب في سوق الشغل. كسوا كيف ما قلت لك لا كرياسيون دونتربريز او لا الادماج والتشغيل ديالهم، او لا حتى اننا كنعاونوهم باش يدخلوا المدارس الكبرى. وتبارك الله الشباب ديالنا اون فوا كيدخلوا المدارس الكبرى كيكونوا من الاوائل دائما، ما كاينش استثناءات في
0: الفضل بعد الله كيرجع هاد المواكبة اللي كديروا معاهم. مع الشباب طبعا.
1: كيرجع

0: الأساتذة المبرزين وكذلك الإدارة اللي كتوفر لنا الوسائل واللي دائما تابعانا باش كنقدروا نديروا تكوين زعما المخصص لكل نيفو ديال أي طالب. إذا بالنسبة للشروط الولوج، أولا باش تقدر تدخل للشهادة التقني العالي خصك تسجيل عبر الموقع ديالنا ibts.gov.ma.
1: وهذه شمن فترة كيكون أستاذة أمل؟
0: كيكون عبر مذكرة وزارية اللي كيتطلق غالبا في 20 جوان.
1: مزيان باش الأسر يعرفوا شمن وقت.
0: اكزاكتومون، غالبا تيكون ما بين 20 جوان و 15 جويليه.
1: وضروري باش يفهموا المستمعين وبالخصوص الاباء والامهات واولياء الامور ديال هاد المرتدي ديال البيتيز، ان راه اللي ما كيتسجل في ديك الفتره راه من الصعب يتفتح داك السيت ديال التسجيل.
0: صافي كيوصل لو 15 جويي كيتسدوا الموقع، ما يمكنش ليكم من بعد انكم
1: وهذا هو الهدف من هاد الحلقه، اننا ننبهوا لواحد المجموعه ديال الامور اللي بعض الاسر كتبقى اما جهلان ولا بقات ساهيه حتى فات الوقت. نعم
0: فعلا، لهذا نحرصوا على اننا يكون التسجيل ديالنا ابتداء من 20 جوان ل 20 يونيو، ياك يدخلوا للسيت ديالنا IBTS تيكون لو سيت ديسپونيبل، اولا يدخلوا للفضاء المتمدرس ويطلبوا قبل القن من عند المؤسسات
1: واحد الكود كي
0: اكزاكتومون ديال المسار، لحقاش اترافير هذاك لو كود مسار باش غادي تقدر دير التسجيل ديالك اما في لو سيت ديال IBTS اولا الفضاء ديال المتمدرس. دونك هذه خلاصه
1: صحيح، وهذه شرتي الاشياء مهمه جدا اللي كتساهم في التوعيه ديال هاد الاسر. اذا بالنسبه لك سي محمد على مستوى المؤسسه اللي كتمثلها في هذا اللقاء.
2: شكرا سي العادي. بالنسبة للمعهد التقني للمتخصصين في الفلاحة بالداخلة، هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة. البداية ديال الدراسة كانت في المعهد خلال السنة التكوينية 2020-2021. المعهد كيتعتبر مؤسسة ضمن شبكة مدارس ومعاهد التكوين المهني الفلاحي اللي تابعة لوزارة الفلاحة، اللي كتضم 58 مؤسسة موزعة على جميع الجهات المملكة، وأيضا على شكل 12 قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. والمؤسسة ديالنا كتعتبر قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. المعهد كيهدف إلى تكوين تقنيين متخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وأيضا الصناعات الغذائية، بما في ذلك التدبير الإداري والتجاري وأيضا تسويق المنتوجات الفلاحية. مدة التكوين بالمعهد سنتين، كتضم التكوين النظري وأيضا التطبيقي داخل المؤسسة، إضافة إلى تدريب ميدانية داخل الضيعات الفلاحية وبالمؤسسات الفلاحية اللي كاينة في الجهة. بالعرض التكويني الموجود حاليا في المعهد، كاين مستوى تقني متخصص في تسيير المقاولات الفلاحية، مستوى تقني متخصص تقني تجاري في الإنتاج البستاني، ومستوى تقني في إنتاج وتدمين زراعة الخضروات.
1: إذن تقريبا أهم التخصصات هي هذيك
2: أهم التخصصات اللي حاليا مطلوبة بالجهة. صحيح. هما التخصصات اللي كتحيط بالمجموعة ديال خصوصا في الإنتاج إنتاج الخضروات لإنتاج البستاني، وأيضا كل ما يخص تسيير داخل المقاولة الفلاحية. المعهد وصل حاليا للفوج الخامس ديال التخرج ديال التقنيين والتقنيين المتخصصين. بالنسبة للولوج المعهد كيتم عبر مباراة بعد البكالوريا، كيشمل الانتقاء الأولي، وزيادة على ذلك كاين اختبارات كتابية وشفوية حسب التخصصات. بالنسبة للأفق ما بعد التخرج، فهي أفق واسعة واعدة، حيث الخريجين ديالنا يمكن ليه يخدموا مباشرة في القطاع الفلاحي أو أيضا إنشاء مقاولة ذاتية ديالو أو

0: ممكن ليه يستكمل الدراسة ديالو في مستوى أعلى ما بعد التخرج في المعهد، يمكن ليه يدير ليسونس بروفيسيونيل، يمكن ليه من بعد يدير ماستر.
1: والموقع ديال المؤسسة
0: الموقع
1: سمحت
0: ديال المؤسسة، المؤسسة بعيدة على مدينة الدخلة بواحد 10 كيلومتر، وهي موجودة في منطقة طورطة.
1: طورتو أكيد في ذاك التجمع اللي فيه الجامعات وفيه المعاهد،
0: من طبيعة
1: بصراحة
0: الحال
1: مكان
0: ايفيكتيفمون
1: صالح، ولأن جا في مكان اللي كيحترم المعرفة والثقافة والتكوين أصلا.
0: والتكوين داخل المؤسسة كيمتاز بنظام داخلي، أنه للمتدربين اللي كيتشجعوا في المعهد كيكون عندهم لانترنا، كيكونوا ساكنين ونيفو ديال المؤسسة خلال مدة التكوين النظري ديالهم.
1: الأستاذة أمال، مادام حنا كنتكلموا على هذا الجانب ديال التوجيه، أكيد على مستوى مؤسستكم كتسطروا برامج أو أنشطة اللي عندها طابع توجيهي، كأنكم تستقطبوا التلاميذ ديال الجهة بإقليميها وادي الذهب وأوسرد، وأيضا في إطار انفتاحكم على المحيط، فين كتبان هذه الأدوار ديال المؤسسة ديال بيتس في توجيه طلبة والتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا؟
2: هو فيما يخص توجيه السي العهدي، أقسام تحضير شهادة التقني العالي بالدخلة كتشارك كل سنة بمعية المؤسسات المتواجدة بجهة الدخلة والذهب في ملتقى الطالب اللي كيكون في القاعة المغطاة اللي كتنظمه الأكاديمية الجهوية لجهة الدخلة والذهب. إضافة لذلك كنقوم بزيارات الفائدة التلاميذ السنة الثانية بكالوريا للتعريف بالتكوينات، خصوصا للتلاميذ بالنسبة لنا حنا كجيستيون بي ام، خصوصا للتلاميذ ديال الاقتصاد اللي كاينين في
1: هما
2: الثانويات.
1: الفئة المستهدفة أصلا.
2: اكزاكتومون، حيت حنا تابعين لهذاك لو ليسي، من بعد كيساليو التكوين ديالهم كيجيو عندنا هذوك الوليدات.
1: إذا ما
2: وبطبيعة الحال
1: كيشعروش بالتغيير ديال
2: كيبقى نفس الاحتضان ونفس
1: جميل
2: لونكادغمون.
1: وهذا في صالحه
2: فعلا لحقاش الاقسام ما كتفوتش 30 شخص، اذا تيكون واحد لونكادغمون كيف ما كان في الليسي او لا اكثر مما كان في الليسي،
1: صحيح صحيح.
2: نظرا لكاليتي ديال لي بروفيسور وديال الاداره. دونك كنعرفوا في هذه الحملات بالتكوينات ديالنا بالافاق ديالها، كنقوموا بنفس الشيء في جامعه بير القندوز بطبيعه الحال بتاطير من الاكاديميه الجهويه ديال الدخله.
1: جميل. طيب على مستواكم سي محمد،
0: بالنسبه للمعهد كيولي اهميه كبيره لعمليه التوجيه من خلال الانفتاح على الثانويات التأهيلية اللي في الجهة بالإقليمين، إقليم واد الذهب وإقليم أوسرد، وتنظيم لقاءات تعريفية لفائدات التلاميذ، كما أن المعهد كيستقبل تلاميذ في مختلف المؤسسات لزيارة المرافق والتعرف عن قرب على طبيعة التكوين داخل المؤسسة، إضافة إلى المشاركة في الأيام توجيه بالجهة. أيضا الهدف الأساسي هو مساعدة هاد التلاميذ على اختيار مسارهم التكويني المناسب واللي يكون كيتلازم مع القدرات ديالهم والميولات ديالهم.
1: نعم، وفي الحقيقة ما يزكي المجهود المبذول على مستوى المؤسستين ديال هاد الحلقة، وهو الإقبال اللي كتعرفوا هاد المؤسسات من طرف الحاصلين على البكالوريا بجهتنا. طيب نبغي ننتهز الفرصة ديال تواجدكم في هاد الحلقة، مشكورة ومشكورا سي محمد. عادة يتبادر الأذهان الحديث أو التساؤل عن أشنه دور مؤسسة التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرة ودعم الأوراش التنموية الجهوية. بالنسبة نخدو في البداية مركز تحضير شهادة التقني العالي، أستاذة أمال.
2: هو الجهة ديال الداخلة غادي بواحد الدينامية تنموية متسارعة جدا في عدة قطاعات، من بينها الزراعة، الفلاحة،
1: تماما،
2: التوريزم اتسيتيرا. دونك حنا
1: كاين منظومه استثماريه مهمه
2: فعلا فعلا حنا كنحاولوا ندخلوا في هذه الاستراتيجيه. بالنسبه لمركز تحضير شهادات التقني العالي كنخدموا على تاهيل كفاءات في تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطه قادره على مواكبه النسيج الاقتصادي ديال هذه الجهه اللي هو مكون بنسبه كبيره من

0: المقاولات الصغرى والمتوسطة. إذا حنا كنكونوا شباب اللي غيقدروا يكونوا قادرين أنهم يخلقوا مقاولة في هذه المجالات اللي الجهة كتستثمر فيها
1: صحيح،
0: وكتحاول تطلع بها.
1: وكيشجع أستاذ أمل حتى المستثمرين سواء الأجانب ولا خارج الجهة، فاش كيعرفوا بأن كاين مثلا رأس مال بشري مؤهل
0: فعلا
1: كيزيد يشجعهم أكثر.
0: فعلا كيشجع المستثمرين اللي خارج البلاد وكذلك اللي داخل البلاد.
1: صحيح،
0: السي العهدي راه كنوصلوا لواحد الوقت اللي كيجيو عندنا المستثمرين كيبغيو الطلبه يخدموا معاهم وتلقاو كل شيء دخل لسوق الشغل.
1: ما شاء الله، وهذه
0: يعني
1: بشرى طيبة أمل.
0: احنا غاديين في استراتيجيه ديال الجهه ديالنا ان شاء
1: الحمد
0: الله
1: لله.
0: نوصلوا. وفي نفس السياق بالنسبه للدراري ديال تطوير التطبيقات المعلوماتيه، هادشي كيكتسي اهميه متزايده نظرا للتحول الرقمي اللي كتعرفوا الجهه. دابا الجهه غاديه في الرقمنه كيف ما غاديه بلادنا في الرقمنه، وهاد الشباب اللي كنكونوهم كي يكونوا قادرين على تصميم وتطوير حلول رقميه كتستجيب لحاجيات المقاولات والحاجيات الجهه.
1: جميل. طيب سي محمد، وانت ادرى مني ان الفلاحه اليوم بجهتنا تعتبر من القطاعات الواعده، نتحدث عن 5000 هكتار اللي هي ما شاء الله ثوره فلاحيه هادئه رائعه، وجهتنا اليوم تمثل الفلاحه في واحد المستوى اللي هو بصراحه مشرف جدا، ونتحدث عن فلاحه عصريه، عن اذا هذه الجهه ايضا لها مستقبل واعد، واكيد غادي تعرف استثمارات. اذا بالنسبه للمؤسسه اللي كتمثل فهي تبذل الجهد كبير من اجل انها تنخرط في هذه الديناميه.
2: من طبيعه الحال السي احمد، بالنسبه الاستراتيجيه ديال وزاره الفلاحه، لابد نشير الى انه كاين استراتيجيات الجيل الاخضر ل 2020 2030، وايضا كاين المخطط الجهوي للفلاحه اللي فيه عده ركائز اساسيه. الركيزه الكبرى اللي موجوده حاليا في هذه الاستراتيجيه الواعده للجيل الاخضر، التركيز بشكل كبير على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى جانب المواكبة ديال هذه المشاريع الكبرى المرتبطة بتحلية مياه البحر. فهذه الدينامية ديالنا في هذه الاستراتيجية كاين واحد الفولي اللي كي يحدد تكوين في المجال الفلاحي للمعهد ديالنا منخرط بشكل جدي، وفي تكوين الأطر التقنية اللي غتساهم في المواكبة ديال هذه المشاريع الفلاحية
1: مؤهلة طبعا
2: من طبيعة الحال
1: من خلال هذا التكوين. نعم.
2: والمعهد ديالنا كيساهم بشكل مباشر في التنمية الجهوية من خلال التكوين التأطير والمواكبة ديال الحاجيات ديال القطاع الفلاحي في الجهة. كنشتغلوا بشكل مستمر على اعداد كفاءات قادره على تحسين الانتاج الفلاحي، كما قلتي دعم الفلاحه العصريه، المساهمه في تثمين الموارد الطبيعيه بالجهه، ايضا كنواكبوا المشاريع الفلاحيه الكبرى، كنساهموا في تاهيل يد العامله المحليه لخدمات التنميه المستدامه. وفي هذا السياق هذا تكوين أطر وتقنيين متخصصين قادرين على المواكبة ديال المستجدات التكنولوجيا في المجال الفلاحي، حيث المجال الفلاحي راه خصو واحد الجيل جديد من الكفاءات التقنية اللي تكلف بالمواكبة والمساهمة في إنجاح هذه الأوراق استراتيجية.
1: جميل بصراحة هذا الحديث معكم، وانت سميت كأمال، يتجه نحو أفاق الأمل بصراحة. وهذه المجهودات التي تبذل، وهذا هو دور ديال الإذاعة اليوم، أننا نعرف بهذه المجهودات التي تبذل على مستوى هذه المؤسسات اللي نفخر بأنها اليوم متواجدة في جهتنا وتحديدا مدينة الدار. سي محمد، إلا عدت في كلمة ختامية، والله إلا بصراحة الحديث معكم كله فيه تفاؤل، فيه خدمة، فيه عمل، فيه إدماج شباب ديال المنطقة، وهذا كيفرح.
2: في الحقيقة في الختام غادي نقدم واحد النصيحة
1: مزيان،
2: للتلاميذ،
1: وهذا هو اللي مطلوب.
2: للتلاميذ
1: نعم
2: ديالنا، أنه أولا ياخذوا وقتهم في الاختيار التكوين اللي يناسب الميولات ديالهم،
1: صحيح.
2: وما يكونش الاختيار ديالهم عشوائي، لأن كل مسار عنده مستقبل ديالو، ولكن خاص يكون
1: اختيار
2: عن
1: سليم.
2: قناعة،
1: صحيح،
2: عن قناعة،
1: وعن قناعة.
2: عن
1: صحيح،
2: الاختيار ديال التلاميذ ديالنا ما بعد البكالوريا يكون عن قناعة. ثانيا خصهم يعرفوا أن التكوين في المجال الفلاحي ما بقاش داك التكوين التقليدي، وبالعكس ولا مجال حديث فيه تقنيات، فيه فرص كبيرة للتشغيل، سواء في التشغيل أو حتى في إحداث مشاريع خاصة. وفي الأخير كنقول لهم يركزوا مزيان في الدراسة ديالهم في البكالوريا، ويحضروا راسهم مزيان للمباريات ديال الولوج في المعهد، حيث هي أول خطوة باش يدخلوا لهذا المسار المهني الواعد.
1: صحيح، نعم. الله أمل نختم بك هذا اللقاء
0: أنا
1: إن
0: في
1: شاء
0: نفس
1: الله.
0: الإطار عندي نصيحة للشباب، هو تبع الشغف ديالك. الجهة كتستثمر في الشباب، كتعطي المؤهلات للشباب، ما عمرهم ما ردونا في أي حاجة كنا كنطلبوها لهم، كسوسوا الأكاديمية أو الوزارة أو لا. إذا أنت ما عليك غير تقرأ وتبع الشغف ديالك، وكن أكيد أنك غادي توصل. ولا احتاجيتي للمعلومة، هي كتعطاك في الراديو، حنا كنمشيو عندك باش نعطيوها لك، وممكن لك حتى انك تمشي للسنتر ديالنا ديال البتاس وتسول. كاين مدير بيداغوجي اللي يقدر يعطيك، كاينين دي كونسيي اللي متخصصين ويقدروا يعطيو، مستشارين اللي يقدروا يعطيوك المعلومة الصحيحة. وما تعطلش، ما تعطلش في التقياد في السيت، دخول ابارتيغ دو موا دو جوان، قبل لا تشد الباك ديالك حاول انك تسجل في لو سيت، وان شاء الله ما يكون غير خير.
1: اكيد ان شاء الله. اذا احسن حاجه نختم بها باسمكم مستمعاتنا مستمعي الكرام، اشكر ضيفي الكريمين سي محمد بن عبايل بصفته مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحه بالداخله، وبنفس الحراره كنشكر ايضا الاستاذه امال تائب اللي حضرت بصفتها أستاذة بأقسام التحضير لشهادة تقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وباسمكم كنشكرهم لأن حاولوا يقربوا لنا المعلومة بطريقة اللي يفهمها أي واحد، وهذا هو المطلوب من هذه البرامج ديال التوجيه وديال التوعية. فبصراحة أحاطوا بكل ما يتعلق كل واحد في مجال اختصاصه أو مؤسسته، فنحييهم ونشكرهم بصراحة على التواصل ديالهم البيداغوجي اللي الفاعل ومثمر، ونتمنوا لولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد إن شاء الله مسار اللي هو ناجح وسليم. دمتم سعداء وإلى اللقاء.
3: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخلة، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
4: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: dice com'è.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد. حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي. أجي سير واحد الكويز ديالاتي.
2: أري لوحدك أسامة.
1: يلا بسم الله.
2: فكرتيني حاجة بديك الأغنية ديال

0: تبارك الله على ماما.
1: الله يرضي عليك. تبارك الله على حميد.
2: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعة المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.
2: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
3: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي معايا منين ما قست.
4: مع SNRT Live الفراجة، النتائج واخبار الرياضة في البنتي معايا ديما.
5: اخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
6: ندي معايا اخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
2: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على Play Store و App Store.
1: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
0: برامج حوارية خدماتية.
1: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
0: تغطيات إخبارية.
1: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
0: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
7: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
8: أيها السادة، لقاؤكم اللحظة مع فرقة التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية في هذا المسلسل.
9: السنيورة جاكلين.
10: السنيورة جاكلين
9: مسلسل اجتماعي إنساني في 30 حلقة.
10: عن قصة لالا جاكلين من تأليف الأستاذ الحسين دراجي.
9: ضبط الصوت وسجل الحلقات
10: الحسين الخرمودي ومحمد الناجي.
9: تنفيذ الإخراج حميد زيان.

0: الحلقة العشرون. صافي صافي يا بنيتي السعدية صافي. أراك يا بنيتي أن أنتينا في هذه 4 شهور الأخيرة ما كنت كما هي مكلة وشرب كما هو شرب. الله بغاه واختار. إحنا بشر ما عندنا ما نعملوا إرادة الله. اللي قدر الله ما كاين اللي ربي.
1: شوفي صحتك يا بنيتي كيف كانت وكيف ولات. الحزن ما عنده باش يفيدك. اللي عطى الله عطى. انت مؤمنه ونكتب من الله.
2: لا اله الا الله لا اله الا الله هو اعز من كل شيء سيدي ومولاي. يا سعيد كان وطار ما عرفت كيف ترى مازال شاب صغير. الله يرحمه ديما يعيشني في الجنه بكلامه الحلو.

0: خليها ترتاح بعدها وتنساها الهم. والله يجعل في مكتبنا الخير، لأنها في الحقيقة هذيك البنت تستحق كل خير، طيبة ومؤمنة.
1: الله يكثر خيركم، أنتم أحبابي وأهلي من صغري، حليت عيني وجدتكم أنتم اللي ربيتوني وعملتوني بالإحسان وقريتوني على قد الحال. يمكن واخا قارية غير شوية نقدر نجبر ما نعمل.
0: تخدمي؟ إيوا مزيان. لا لا ما تقوليش يا هذا الكلام، أنت وحدة منا، وفين غادي تجبري بنيتي الخدمة بالشهادة الابتدائية؟ لا وزيدون شنو ناقصك؟ شكون خلاك بعدا غير تمشي من عندي؟
2: السعدية اش هاد الحماق كتقول؟ حيت ذكرت ليك الزواج. ياه فين مشى تفكيرك؟
0: حتى انت الله يهديك الحاجة غير كتبلزي في الكلام. هي في ايه ولا في ايه؟ سيري سيري الحاج، سيري وري هذوك الحوايج اللي شريت لها وتوجد راسها غدا ان شاء الله تزول عليها هاد الوقت وتديها في راسها وفتحتها.
2: لا لا يخطك علينا يا الحاج، اجابني تا السعدية بركة من الهم القلب طرطق.

0: السلام عليكم.
1: اهلا اهلا وسهلا. نهار كبير هذا، عفين غبروك عليا الحاج.
0: في الدنيا
1: اجلس اجلس تفضل.
0: لا لا مزروب، غير كنت دايز بالصدفه للقيصريه ما شعرت برجلي حتى لقيت راسي عندك.
1: ما كنتيش ماجي عندي لهنا بالخصوص؟
0: لا كنت مخليك انت في البرنامج ديالي ديال العشيه، هذا وقت البيع والشراء.
1: ياك يا سيدي يا سيدي، مرحبا بك في كل وقت وفي كل حين. دريس قرب قرب الحاج ديك الشليه قرب.
0: شحال هذه بعدا؟ شحال راه الوقت كيدوز بسرعه. نجلس معاك 10 ديال الدقائق ومن بعد في العشيه في القهوه المعلومه.
1: ايوا جلس بعدا تشرب اتاي.
0: لا لا لا لا لا فعلك حتى شي حاجه.
1: ايوا اشهد دوز من هنا.
0: بصراحه بصراحه
1: ايوا قلت كلمه، كاين شي مشكل مع مولات الدار؟ عروسه جديده؟
0: لا لا الحمد لله الدنيا هانيه. شير هذا السيده اللي كانت عندك هنا عاد خرجت من عندك.
1: ها واش بغيتي عندها؟ ابراهيم راح عندك تما
0: عرفتي غير تشبهت لي بديك مع ديك السعديه اللي
1: ايه سيدي هذيك هي السعديه.
0: عجب
1: اش من عجب؟ ياك ما داك الشيطان ديالك كيوعى ثاني بدا كيدور لك في الخوا ودماغ حتى هو بدا كدور له.
0: لا لا لا لا لا لا ابدا ابدا اعوذ بالله ابدا. قل لك لحق وكيغمض عينو.
1: ايوا علاش هذا السؤال؟
0: لا خير شكيت واش هي ولا ماشي هي.
1: اه ودخلتي لعندي باش تتاكد.
0: ايوا اش غنقول لك، تبارك الله وصلت على النبي غاديه وكاد زيان حتى ملامح الحزن اللي بين عليها زادتها جمال ورقه وسحر ما لا كيتسرى في الدنيا وخلاص.
1: شكوى بك الله. سير سير اسيدي شغلك، العشرة ديال الدقائق راه دازت وانت متبوع. سيري وحدك.
0: والله يلا عندك الحق. اه نكملوا حديثنا اليوم في العشيه. والله اني كان حاجه تمان.
1: مع السلامه. حتى ملامح الحزن اللي بين عليها زادت طريقه وجمال وسحر. كلام اللي ما كيخليني غير كنخمم فيه. فعلا فعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نعرف كيف جرى وطرى حتى قبلتي تخرجي معايا اليوم.
1: على موالفك كنرفض نخرج معاك. ويلي يا اختي نجات، علاه اشنو تزاد عليا بالسلامه؟
0: ايوا اعتذرتي لي على الخروج ثلاثه ديال المرات.
1: صدقيني كنت مشغوله.
0: مشغوله في الدار مع الوالده ولا لا؟ كاع مشغولين.
1: الوالده عندي انا من نوع خاص.
0: اتصل بك علال.
1: علال راه مشغول مسكين مع لالا جاكلين. فين غادي يكون عنده الوقت ليلي انا مسكينه؟ انا غير الخطيبه المنسيه اللي عايشه في البلاد مع الفاميليا.
0: الفاميليا.
1: حسب لغتهم هناك لا فيونسي افيك سا فامي.
0: انا عارفه علال، كلها شهور ان شاء الله.
1: ارجوك انا جات، الا كان حديثنا غادي يستمر غير على علال ومغامرات علال، من الاحسن نمشي في حالي.
0: لا لا لا لا لا سمحي لي ابدا، انا بالعكس باغيه نتشاور معاك في قضيه كتهمني انا. اما خاي يدبر راسه، وريه وريه ولا عما سيرو خليه. واه ما عندي ما ندير، عيت معايا رجع للطريق

0: يعرف.
1: أمدرة قولي لي، أشنو هي القضية اللي كتهمك؟
0: كتعرفيني يا أختي، ما عندي حتى شي وحدة أخرى اللي نقدر نتشاور معاها وكتفهمني وكنفهمها من غيرك أختي.
1: راكي بنت عمي وأختي وصديقتي وعزيزة عليا وحبيبة قلبي.
0: ما عندي حتى شك، القلب على القلب، ربي عالم.
1: إوا تكلمي بلا شك، هذا إلا ما خفت نكذب سر من أسرار القلب. معايا الحق أو كذبت عليك؟
0: لا لا لا، ما معك الحق.
1: ايوا سمعيني، انا كنت صنت بكل جوارحي.
0: كان اللقاء صدفه.
1: احنا بدينا كنقولوا الشعر، يا سلام.
0: وابدا بلا تعليق والا الله يخليك. انا في عرك.
1: غير كملي كملي. كان اللقاء صدفه. فين؟ في حديقه غناء، في سينما، في مرشد النوار،
0: في المقابر.
1: المقابر؟ شنو؟
0: نهار الثالث في الجنازة المرحوم
1: سعيد.
0: ايه، كان جالس قبالتنا وعيني كدمع وكيقرع على القبر والناس كتواسي.
1: واشنو بالك ديك الساعة حتى تميتي بها دويل عفريتها؟
0: الاداب والصواب. وعرفت من بعد اللي مسيكن موعد وفات.
1: لا حول ولا قوة.
0: ودار شخصية لا باس عليه، شاب تكون عنده 30 عام.
1: ايه، ومن بعد
0: عاود تلاقيته مرة أخرى
1: في المقابر.
0: لا لا، في سوق الصباط. دخلت يا أختي للحانوت، لقيته كيقيس الصبابط، جلست حداه حيت الحانوت صغيرة.
1: يا سلام.
0: وبدا كيشوف فيا باهتمام وانا حاضرة عيني.
1: يا سلام.
0: وكنتظر النوبة ديالي باش حتى انا نشوف داك الصباط اللي بغيت. واحد الساعة
2: اسمحي لي انيسة، ما عرفتش فين شفتك، بحال كنعرفك. ما تاخذاش مني قلت الصواب غير
3: اش حب الخاطر يا انيسة.
0: واحد الصباط شفته في الفيترينا بغيت بحالو، رقم 830.
3: ايه ممكن توريه ليا الى جا على خاطرك.
0: تعمدت بالعاني في داك اللقاء ما نهضرش معاه.
1: ما عندي ما نسالك، الرزانه مزيانه.
0: والغريب ملي مشيت للدار ندمت علاش ما جاوبتوش، لانه فعلا كان كيتكلم واختي مرتبك وحشمان.
1: وانتهت القصه صافي؟
0: لا لا لا، عاد بدات. مالك شفتك بحال الا مزروبه؟ واه
1: لا، حيت مشوق وممتع هادشي اللي كتقولي لي.
0: إيه؟
1: نكمل حديتنا في الدار عندنا، حيت انا ما قلتش لامي غادي نتعطل.
0: واخا ما كاين باس، انا بعدا عارفوني دارنا باللي انا معك، الا كاع تعطلت نعيط لهم بالتليفون يجوا مرايا.
4: الدنيا مازال عامره والناس مازالين كيعوموا، البحر شي كبير.
5: سعداتك يا اخي، واخا شبتي مازال كتمتع بحيويه الشباب. فيق فيق من نعاسك هذاك المراهق الكبير.
4: الحيويه والتمتع بجمال الدنيا هي اللي كتخليني نصغر في السن يوم بعد يوم، وانت كتزيد عام وانا كنقص عام. اش دار لك؟
5: الفرق بيني وبينك هو انت كتاخذ الحياه بنوع من اللامبالاه لدرجه التهور، وناسي عشرات السنين اللي هز فوق كتافك.
4: الفرق اللي بيني وبينك واخا حنا متقدين في السن تقريبا، اللي شافنا يراهن على انك انت خيل كبير، اللي كبر مني على الاقل بواحد 10 سنين او 15 سنه.
5: هذا منتهى الغرور، وعلاش ما تقولش بلي انا هو الوالد ديالك؟
4: يقولوها عباد الله الا شافونا من بعيد شويه. يقولوا تزوجتي صغير وانا البكر ديالك.
5: خيري خيري خيري بموك. اذا لمس الصحيفة قول ما شئت، لهالدرجة اثرت عليك المرأة الجديدة.
4: عرفتي شكون اللي اثر عليا وتاثرت به وما كرهتي حتى انت تاخذو حتى انت وتاثر به وتعملو قدوة ديالك؟
5: شكون هذا بالسلامة على من كتدوي؟
4: الحاج عباس صاحبنا القديم، مولاري ديال الصباغة. عقلت عليه بعدا؟
5: ايه هذه مدة ما شفتو.
4: الا هو مسالي لك حتى تشوفو.
5: علاش؟ شنو تزاد عليه بسلامته؟ وبعد الحاج عباس راه كبر مني ومنك راه فوق 70 عام.
4: وسير تشوفوا دابا سيدي، تقدر تعطيها 40 ولا 45.
5: علاه كيستعمل اكسير الحياه؟ اباركه اباركه من الكلام الفارغ، لا يصلح العطار ما افسد الدهر.
4: لا لا لا لا لا، الاهتمام بالصحه شي كبير، التمارين الرياضيه عنده مبدع، توازن في الاكل والشرب، ما ياكل حتى يجوع، ويلا كلا ما يشبع. عاطي الزرود بالتقار، النعاس بكري والفيق بكري، وعاطي النشويات بالتقار، كذلك تدخين الكحول، حتى شبليه ما فيه.
5: ايه هادشي اللي قلت لي كاين، ملي كنا ساكنين قراب هادي شي 20 سنة، كنا كنتلاقاو ديما في صلاة الفجر، كيلبس جلابة خفيفة فوق الكتمة، من المسجد غير كنخرجوا كيسلد الجلابة وكيعملها في واحد الساكوش، وكيبقى على المشي ساعة ولا ساعة ونص، على ما قال لي، كل حاجة عاطيها حقها بنظام غريب، كل شيئا بغيت نتعند معاه وشجعني، واحد الشهر وأنا حارس على برنامج منظم بحال، ونقصت في الوزن ووليت قطيب الخزرة. ساعة يا خويا
4: ساعة رجع القطيط الرماضو، والدليل هو هاد مولاتي الكروش اللي مدلية قدامك، فرض عليك وجودها على صحتك، حتى وليتي كتعجز تمشي على رجلك خطوة وحدة، كاينة ولا لا؟
5: خرجت عليا السيارة دا والحق.
4: لا لا لا، وطويج نض الحاجة الطعم.
5: ايوا حتى مشاكل الحياة والولاد كتخلي الواحد.
6: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
7: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر.

0: استمعتم لأذان صلاة العصر حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم.
1: ما كيلتفت لراسو حتى كيتعرم في الركنة، عاد ديك الساعة فك هيا من وحلتيها.
2: إيه فكرتيني على ذكر الأولاد، واش على الجوج بديك جانات ولا جا؟
1: لا جاكلين سيدي جاكلين، ما نعرف هذاك بوحدو مدوخ لي العقل.
2: ياك صبح راجل
1: في الطول والعرض لا غير.
2: لا وبالعقل تبارك الله،
1: العقل فيه وفيه السي إبراهيم.
2: إيوا خلي يخوض التجارب، كتعرف ديك المثلة اللي كتقول ولدو ذكر ولوحو بين الحجر.
1: بلا معرفة بلا تجارب، اش هاد الكلام عندك؟
2: الحياة مدرسة التجارب.
1: زعما حنا الولدين الدور ديالنا انتهى في نظرك؟
2: بالعكس متهاش، مادام باقي موقف على رجليه مهمتك تكون بنك مفتوح على مصراعين.
1: مزيان اسيدي. ايوا بنك، واش من بنك؟ ما كدبتيش، كان صرف عليه وحتى عليها يمكن، وانا في دار غفلون، ما خلى لي وجه حتى مع خايا اللي كنت كنشوفو عندي في الدار على الاقل جوج المرات في الاسبوع، ما بقاش كيجي لعندي نهائيا حتى كنمشي انا لعندو.
2: ايه ايوا كاين حل.
1: اما هو
2: قطع عليها الروبيني واحد المده وتشوف السي علال شنو تحت راسو.
1: ايه فكرت في هادشي لكن ما قدرتش نقطع عليه الروبيني ونخليه مشرد في البلادات الغربه وقلت شي. لا لا ابدا.
2: ايوا انت تعرف

0: Je vois la vie en rose. Tu es songeur. Il paraît que le programme est très chargé cette année. Et très difficile surtout. C'est à cause de cela que tu sembles soucieux?
1: Non, non, pas du tout. Je pense que je vais chercher du travail.
0: Du travail?
1: Ah oui?
0: Et pourquoi donc? Est-ce un malentendu avec ton père qui te pousse à penser de la sorte? Il a cessé de t'envoyer de l'argent ou quoi?
1: لا بالعكس لكنني أرغب في التحرر من قيود الوالد لابد أن أعتمد على نفسي وأبحث عن عمل كما قلت لك
0: ولكن الدراسة والتحضير والبحث كل هذا لن يترك لك وقتا للعمل
1: لقد صممت على العمل ولو 4 ساعات بالليل
0: هذا لن تقوى عليه أن تجمع بين الدراسة والعمل هذا شيء مرهق للغاية
1: لقد صممت
0: سوف لن تستطيع صدقني ولكن لدي الحل
1: ما هو؟
0: أن تقبل العيش معي في بيتي شقتك تكلفك الكثير الكراء، الإنارة، الهاتف وغير ذلك
1: وهكذا بدلا من أن يصرف علي والدي أترك هذه المهمة لوالدك هذا هو الحل في نظرك؟
0: على الأقل حل مؤقت
1: لا لا لا أرفض هذا العرض بالطبع شكرا جزيلا
0: فكر ماليا وصدقني فإن هذا يسعدني كثيرا على كل لدينا الوقت لتدارس الأمر هيا فلنسرع الآن في دراسة المشروع دراسة جيدة أوكي؟
1: أوكي
2: فسر لي كيفاش جبتي معها الهضرة؟
1: الأمر بسيط قلت لها غادي نخدم سوايع في أوقات الفراغ ولا بالليل ما بقيش نعتمد على بوا في المصروف تقادوا الكتافو ولازم نعتمد على راسي
2: جات هي واقترحت عليك تنقص الكرة وتسكن معاها
1: لكن انا رفضت
2: علاش علاش ودي غادي ترفض هادي همزه جاب الله هاديك عمارتها سيدي كتمتع بكراها باه هو اللي عطاها حق التصرف حيت بغات تسكن في السونتر وقريبه
1: عارف كل شيء باه ساكن في قصار في دواحي باريس غير الحديقه ديال القصر تمشي فيها وتعيا ولكن
2: انا في عارك اه شوف لا تقول لي لا الكرامه ولا حشومه ولا ضميرك ما كيسمح ليك شيء هذه راه مجرد هدور في زمان المصلحه
1: شكون قال لك انا صاحب مصلحه انا يا اخي عمري ما كنت ولا عمري نكون وصولي
2: انت محب ولهان ومن اجل الحب لازم تضحي
1: نضحي ولا نقبط الثمن
2: انا في عارك هذا راه ماشي وقت المحاضرات دابا تشوفها جات وجد راسك الا كنت غادي معها للمسرح كيف اتفقتوا ونتناقشوا في هذا الموضوع غدا مع الصباح
1: ما عندي ما نتناقش معك شي فلوس
2: البارحه سيدي صافت لك باك الفلوس وانت رفضتي تاخذهم ودابا كتقول لي واش عندك شي فلوس اش هاد الحماقه هذا
1: صافي صافي صافي صافي
3: وتودعتي مع خاك الحاج عثمان
4: لا مازال ما تعرف كيف غادي يتقبل هذه المفاجاه
3: بيني وبينك ما تقدرش تعرف شحال انا فرحانه
4: عجاب مصائب قوم عند قوم فوائده
3: ولي استغفر الله العظيم الحاج شفتك ما عجبك حال واش انت ما باغيش تغير شويه حياتك وتشوف عالم اخر وناس اخرين
4: انظر ما يفعل الله ولكن بصراحه قلبي مقبوط عليا والله يدير تاويل
3: غير كيجيب لك الله لما تسافر وتستقر وتعرف على اصدقاء جدد وعالم جديد غادي توالف ويمكن ما تشخص ترجع لهنا أقادير مدينة ساحرة ورائعة صيف وشتاء
4: هذه أول مرة كنتقل من العاصمة لمدينة أخرى وكتعرفني من طبعي ولاف أندرا نجوى أش كتقول
3: فرحانة بزاف ما كنتش كنظن أنها غادية تستقبل الخبر ديال التنقل ديالك بهاد الفرحة قالوها فتبدل المنازل راحة
4: وفين هي دابا
3: راها مع بنت عمها
4: نجت هنا
3: ماشي بعيد تعيط لباها يجي يوصلها للدار وتكون مناسبة تشوف خاك وكلفو بها الدار يتليها لك المهم
4: لا لا لا, لا لا لا لا أنا ما نكري شي هاد الدار لشي مخلوق غادي نسدها على ما فيها حتى نشوف
3: إيوا اللي عجبك عملو لا زربة على صلاح
4: إيه دنيا دوام الحال من المحال

0: قام بتشخيص الأدوار الممثلون والممثلات
1: فاطمة بن مزيان،
0: نعيم المشرقي،
1: محمد أحمد البصري،
0: المحجوب الراجي،
1: رشيد الحرار،
0: صفية الزياني،
1: أحمد الناجم،
0: الشعبية العذراوي،
1: عبد الله العمراني،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد رشدي،
0: محمد خدي،
1: حسن مكيات،
0: بشرى وينتي،
1: إكرام،
0: بالاشتراك مع
1: هنية الغاشي،
0: حميد زيان،
1: الحسين الحايل،
0: علي جمال. إلى اللقاء في حلقة جديدة من هذا المسلسل.

الشريف إذا تقودها ذبيها تشفي السقيم سقيم من الأكدار من الأكدار والحزن ذبيها تشفي السقيم سقيم يا منى ذبيها تشفي السقيم من الأكدار والحزن من الأكداري من الأكداري من الأكداري الأكداري والحزني ما درى لو رددت

فذاك الحزن في الأذني فذاك الحزن في الأذني.

اسكي حتى هذا اللي قالت قرمي زين حتى وملان من الزاي وظهر عن مولاته متنهوله. شكرا قرمي. الله الله لا اله الا الله. حبذا جبل الريان من جبل جبل الريان من جبل واحد.

إن العيون التي في طرفها حور، إن العيون التي في طرفها حور.

ومقصد الأوزان والردات الزيني

قلبك ترسو زوان وانا ازاد وشيات خرين اسكت دور

0: papa mama to be a
1: جاء العربات.

سدات بو حد بيو سدات ما هو خايا

صدات حب مرسل الحس من المقنين بابا قنا وقال شيء وقال شيء وقال شيء.

الله. حسك يا قرمي مارد عاد عاد عاد مقيم دماج دماج عقل.

出来还是。

الاقدام عزمون يا قلبي فرحونك الاقدام عزمون يا قلبي.

0: التخريص انت ابا قرب طفلت سداتي
1: قرمي لعاد اللي حرام حد بهوله بخيله.

0: الحد بهونه بعخيره
1: يا كنت يا حشام الدين واستطفى
0: يا كنت يا

اطفئ ولا ضع لا اله الا الله.

راح نقدموا لكم الشاعر الفنان صاعد الشاب المعروف رشيد والمحمد سالم والميداح، يتفضل مشكور معاه قرمي من سيداتي واللابو.

تندمين بذكر سليمة يا سليمة والرباب وتندمي أي ياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فهم المتكلم أغار على أردافها من ثيابها إذا لبستها فوق جسمها.

شربات تقبلنا ثقرها وضعتها موضع الدثم للفم لا لا لا

0: الله
1: ويش يحري يقزي يا قاره والله ما نرقد ما جاني مباره ويش يحري

نقض من قبلي ومن هو من بعدي ومن هو في دهري وذا الهزل والهدي ولست حاكي للأنام بفضلهم وللخوز والأقطاب والعدي والحدي وأجلسني ربي بمجمع قطرهم ليسدر ذا سدري وأنير ذا وردي وشاهدت عرش الله عرش الله من فوق سبع وشاهدت والكرسي والفرش بالمجد لقيت بالأقلام من بعد أخذها ومن بعد ما سمع الصريح بلا جهد ومن كان ذا كشف يصدق قولي ومن كان في الأعمى يضل عن القصد يا ناشد قولي يا ناشد قولي إياك أن تخاف وإياك فحسبي الإله بلا ضدي فصدق ولا تخشى ورائي

هلا هلا بقلبي يا سر الكون والأمر مختف وأمري يا أمر الله مذ كان أمري يا ونومي يا خوف.

المنى تراني يا فانية وروحي للأنوار قلوبي مدبرة وفي حال

كشمس الحق شرقا ومغربا وإلا بحمد الله في مغرب الشمس دعوتك للأولاد ولأه والنفسين وللصحب والأحباب ولقطر وللنسين فكن لي قولا نامي حقيقة كن لي في المعنى وكن لي في الاسي وكن لي شابعات في الأمور كلها وخو خاطري مني إليك وكن اسي لأصبح في ظلي أمانا تراقيا أمينا ومحفوظا.

جميع الكوف ربط والبشير. وإنا كشمس الحق شرقا ومغربا، وإنا بحمد الله بمغرب الشمس، وإنا كشمس الحق.

عليك وكن الزيب لأصبح في ظليك أمانة راقيا أمينا محفوظا أدائكم كما يبسو منا ومحفوظا أدائكم كما يبسو ويا رب حقق منا برجائنا وعما جميع الخير في البطيق والبيت وإنك الشمس الحق.

ابي الحسين فكل يا شاذ من امور كلها اخت الخاطر مني اليك وكن اسي في اصبح في ظلي امانا تراقيا امينا محفوظا ادائكم كما يمسي منا ومحفوظا ادائكم كما يمسي ويا رب حقق منا برجاءنا وعما جميع

يومي ونفسي أمني بشيء سواكم إذا الرمزي وما لي في دومي لو أما لغيركم أحل.

والنسيم وما لي في اليمين وما لقيركم رحت الخاطر مني إليك وكن إسي لأصلح في ضدي جمالا تراقيا منا محفوظا أدائكم كما يمسو منا ومحفوظا أدائكم كما يمسو ويا ربي حقق منا برجانا هما جميع الخير بطيق والبسي.

يبقى محقق يبقى

ادفش ورت انتو انتو محور خلت من احلاكم راس فرار شفتك شو فبعدت بيا وافري بيا كثرت الاخبار قمزتك قمزي يا حي وفضل صيدك فات شدار وجو حمار وعيني عدت الناس

0: فشاباني منتصر بالمصطفى حزمن بالمصطفى انتصر بالمصطفى حزمن حزمن بالمصطفى انتصر.
1: هلا هلا هو ما تمنع لي منها محال اربع مسايل لجنيت شيف تجبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت يا غير تقدر تشمر فيا وتقدر تدعي زاد عليا وعساسك

عادية وقت بغيت يا غير لا كل الوية قدرنا قاليها شي ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرت وتحجال وقويف وطلع من البتيت وتقد تم معاك سني وفروق عنادي دحسني وتقدم مليت تحبسني مني للحاكم لا شكيت وتقدم بسيف تخامسني ما قاع شكيت ولا هديت يسوع يا غير من نسني دخلي عوداني قد الريت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجال وقوي وطلع من البتيت وتقدم اللي زاد تقول انك بيك الغير مغسول وانك في اللعقة لك بصول حاصل وعلى بيتك عالسيد غيران لعقك والحصول والغيرة والعسل البيت صابرهم بي صوع الموت فعلا نقد اللي وسيت ما تمنع لي منها محال أربع مسايل لجني شفت جبرته وتحجاه وقويف وطلع من البتيت ها اوعظ لكم

ولو تادوا العزم بعيش

شوفي عايشة تسبح في تزارك بالغيوان هذا غيناش وبن رياح وعاد هذا هو قيلاس وبن رياح.

0: اكتشفوا SNRT News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNRT News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snrtnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNRT News. SNRT News، الخبر اليقين من المصدر.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي. تم بالداخل تقديم خدمات طبية وتنظيم أنشطة تحسيسية في مجالي طب العيون والأسنان لفائدة الأطفال بالمدينة، وذلك في إطار الأنشطة الإنسانية الموازية للتمرين العسكري المغربي الأمريكي المشترك الأسد الإفريقي 2026، المنظم تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية. وتندرج هذه الأنشطة المدنية العسكرية المنجزة بتعاون بين القوات المسلحة الملكية والجيش الأمريكي ضمن تخصصي طب العيون وطب الأسنان على مستوى مدرستي الفضيلة وتورطة. وتمت تعبئة ما مجموعه 39 عنصرا من الأطر الطبية وشبه الطبية والإدارية المغربية والأمريكية في هذه العملية الإنسانية، ومن بينهم أطباء عيون وأطباء أسنان ومساعد أطباء الأسنان وأخصائيو تقويم البصر وممرضون متخصصون وتقنيون في المعدات البيوطبية. عقد المجلس الجماعي للداخل دورته العادية لشهر مايو، صادق خلالها على عدة إجراءات تتعلق بتدبير الأسواق الجماعية. وخلال هذه الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الجماعي الراغب حرمة الله، صادق أعضاء المجلس على إجراءات تتعلق بتدبير الأسواق، لا سيما تحديد رسوم كرائية على مستوى سوق السمك بالجملة وسوق السمك بالتقسيط والسوق المركزي. كما تمت المصادقة على دفاتر التحملات المتعلقة بكراء واستغلال محلات تجارية تابعة لهذه البنية التحتية. وتروم هذه التدابير تحديد إطار خاص بشروط استغلال الأسواق الجماعية وتنظيم الأنشطة التجارية من خلال تحديد شروط الكراء والتزامات المستغلين وقواعد تدبير التجهيزات. من جهة أخرى، صادق أعضاء المجلس على اتفاقية شراكة تهم تهيئة محور طرقي على طول 1.6 كيلومتر يربط الطريق الساحلي بالوسط الحضري للداخلة. طلع وفد من الدبلوماسيين يمثل عددا من الدول الأوروبية بالداخل على الدينامية التنموية التي تشهدها جهة الداخل وادي الذهب في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج من اللقاءات والزيارات الميدانية يهدف إلى تمكين أعضاء الوفد من الاطلاع على المشاريع الهيكلية الكبرى المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز بالجهة، وكذا على الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تسخر بها المنطقة. وبهذه المناسبة، عقد الوفد الذي يضم على الخصوص ممثلين دبلوماسيين عن بلجيكا وألمانيا وكندا وهولندا وسويسرا واليابان والمملكة المتحدة اجتماعا مع والي جهة الداخل وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب علي خليل، تمحور حول الديناميات التنموية والتقدم المحرز في عدة مجالات على مستوى الجهة. قام وفد رفيع المستوى من جمهورية سورينام بزيارة إلى الداخل بهدف استكشاف فرص الاستثمار التي تتيحها جهة الداخل وادي الذهب وبحث آفاق التعاون

0: الاقتصادي والتجاري مع المملكة. وتندرج هذه الزيارة في إطار أسبوع الترويج الاقتصادي لجمهورية سورينام بالمغرب المنظم من 4 إلى 10 مايو الجاري، والذي يهدف إلى التعريف بالمؤهلات الاقتصادية لهذا البلد الواقع بأمريكا الجنوبية في عدة قطاعات، وتشجيع تطوير شراكات ذات منفعة متبادلة مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.
1: جهة داخل وادي الذهب في أسبوع، متابعة لمختلف الأنشطة التي تعرفها الجهة. يشرف عليه قسم الأخبار بإذاعة الداخل الجهوي.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
3: إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
4: برامج حوارية خدماتية،
3: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
4: تغطيات إخبارية،
3: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
4: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: تميتي في الشوق، لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح،
1: لا تميتي في الشوق وفي ليل هون مصرح.
0: جي كان بالشهر يا نورة ومدحدح
1: طيب.

وتفوت العماية. نشهد نشهد بعدين قبل الموت عن تير السلطة لتلوطان.

0: إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
2: حديث المجلس العلمي.
3: السلام عليكم مستمعين الكرام على أثير إذاعة الداخلة الجهوية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والأبدان، وجعل العافية زينة الحياة وقوامها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي جاء بشريعة تقيم حياة الإنسان على الاتزان بين صلاح الروح وسلامة الجسد. أما بعد، مستمعي الأفاضل، فإن نعمة الصحة من أعظم ما أودع الله في أيدينا من النعم، وهي نعمة خفية القدر عند وجودها، جلية الألم عند فقدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ولهذا جعل الإسلام العناية بالصحة جزءا من التعبد، لأن الإنسان لا يقوى على طاعة ربه ولا يقوم بواجبه في الحياة إلا بجهد.

جسد محفوظ ونفس متزنة. فكان أول ما قرره الشرع حفظ النفس، فنهى عن كل ما يفضي إلى هلاكها. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، وحذر من سبل الضرر والهلاك، فقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم أرسى أسس هذا الحفظ على الطهارة والنظافة، فجعلها من شعب الإيمان، وربطها بأعظم العبادات، ليكون المؤمن نقي الجسد كما هو نقي الروح. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ولما كان كثير من الأمراض ينشأ من سوء التدبير، وجه إلى الاعتدال، فقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجعل الوسطية سبيلا لدوام العافية. ثم بين أن حفظ الصحة لا يقوم على الوقاية فقط، بل يشمل أيضا العلاج والأخذ بالأسباب، ليجمع المؤمن بين التوكل والعمل. وإذا توسعنا في معنى الصحة مستمعي الأفاضل، وجدناها لا تقف عند سلامة البدن فقط، بل تتجاوزها إلى سلامة القلب وطمأنينة النفس، وهي ما يصطلح عليها بالصحة النفسية، وهي أحد أركان العافية التي أمر بحرصها الإسلام. فالذكر وطمأنينة القلب يمنحانا سكينة تنعكس على أبداننا وحياتنا، فتتفاعل نفس الإنسان وجسمه تناغما يؤدي إلى التوازن والصحة، ويوفر له قدرة أكبر على مواجهة ضغوط الحياة وتحمل أحداثها. فالمؤمن الذي يحافظ على الذكر والإيمان يستقيم قلبه ويسلم بدنه، وتتجلى في سلوكه وتعامله مع الناس رصانة وتفهم وتركز. وقد أكد الله تعالى على أهمية ذكره في طمأنينة القلوب، فقال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وفي ذلك مستمعي الكرام إشارة صريحة إلى أن الطمأنينة والسكينة تستقيم منهما أبداننا وتنعكس على صحتها، فينعم الإنسان بقوة ونشاط وحياة متوازنة. ويكفي أن نعلم أن التوكل على الله والاعتصام بذكره يحول بين الإنسان والضغوط والأفكار السلبية، فيساعده على تنظيم نومه وتقليل التوتر وتقوية المناعة وتوازن الهرمونات في جسمه، وكل ذلك يعود على صحته بفائدة عظيمة. ومن كمال هذا المنهج أيضا أنه قرر أصلا عظيما، وهو الوقاية قبل العلاج، واتخاذ كل سبيل يقوي البدن ويحمي النفس. فجعل الإسلام التداوي والاعتناء بالصحة من الأسباب المقربة إلى رضوان الله. قال عليه الصلاة والسلام: تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث مستمعي الأفاضل أنه أمرنا بالأخذ بالأسباب الطبية والوسائل الشرعية للعلاج، مؤكدا أن السعي للتداوي ليس منافيا للتوكل على الله، بل هو تكامل بين العمل بالأسباب والتوكل على الخالق. فكل داء فيه حكمة وله علاج، والحرص على الصحة والعافية أمر واجب، لأن حفظ الجسد والنفس سبيل للحفاظ على الطاعة ولخير الفرد والمجتمع. مستمعي الأفاضل، إننا نعيش في نعمة الصحة أياما وسنين نتقلب فيها دون أن نستشعر قدرها، ونتمتع بعافيتنا دون أن نؤدي حقها، حتى إذا سلبت منا لا قدر الله عرفنا ما كنا فيه من نعمة عظيمة. فلنتفكر جميعا، كم من مريض يتمنى أن يعود إليه يوم واحد من عافيته، وكم من مبتلى ينظر

0: ينظر إلينا ونحن في صحتنا ونحن لا ننظر إليه. إنها نعمة بين أيدينا، ولكنها سريعة الزوال، قريبة الانتقال. فلا نغتر بعافية، ولا نؤجل شكرها، ولا نضيعها في غفلة، بل نحفظها مستمعي الأفاضل طاعة، ولنصونها شكرا، ولنجعلها سبيلا إلى رضوان ربنا، ولنعلم أن هذه الأبدان أمانة سنسأل عنها يوم القيامة، سنسأل عنها كيف حفظناها وفيما استعملناها. فإن أحسننا مستمعي الأفاضل كانت لنا، وإن أضعنا كانت علينا. فلنبادر قبل أن نندم، ولنغتنم قبل أن نحرم. فإن أعظم الحسرة أن نفقد الصحة يوما ثم نتذكر أننا لم نشكرها حين كانت بين أيدينا. مستمعي الكرام، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم العافية، وأن يجعلها عونا لنا ولكم على طاعته. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث المجلس العلمي.
2: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
3: إذاعة الداخلة، غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
2: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
1: شنو اللي غيرت SNRT Live في حياتكم؟
2: مع SNRT Live مسلسل اللي نبغي مع يمين ما قست.
3: مع SNRT Live الفراجة، النتائج وأخبار الرياضة في البنتي مع يديمة.
4: أخبار بلادي واش طاري في العالم في طابلت ولا تليفون نتبعهم في كل وقت مع تايم شيفتينغ لSNRT Live.
5: ندي معايا أخبار وفن وتراث بلادي في الغربة مع باقة SNRT Live.
1: اكتشفوا خدمة SNRT Live عبر موقع www.snrtlive.m أو التطبيق المجاني، واستمتعوا بباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية أينما كنتم في العالم، متوفرة على بلاي ستور وأب ستور.
6: فوجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
0: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
7: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجكم جوامع الكلم. وسنقف اليوم مع حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث الشريف اشتمل على وصايا عظيمة وجمل نافعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجب أن نقف عند كل واحدة منها وقفة تأمل وتدبر. فهذه الوصايا جمعت بين حقوق الله وحقوق العباد. الوصية الأولى في هذا الحديث المبارك هي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والتقوى هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين كما هو معلوم، كما قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وحاصل التقوى اجتناب وامتثال كما قال صاحب المرشد رحمة الله عليه: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال. أي أن التقوى هي اجتناب لما نهانا الله عنه من المعاصي والآثام، وامتثال لما أمر الله به عز وجل سرا وعلانية ظاهرا وباطنا. وحقيقتها أن يجعل العبد بينه وبين غضب الله وسخطه حاجزا يمنعه من الوصول إليه. فقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، حث للعبد على تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلانية حيث يراه الناس وحيث لا يراه الناس. وهذا هو الصدق المخالف للنفاق، أن يكون الإنسان متقيا لله عز وجل ومراقبا له في سره. قال الشافعي رحمة الله عليه: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. وقد ورد في الأثر: ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الوصية الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وفي هذا حث على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين. إذا كان العبد مأمورا بالتقوى كما جاء في الوصية الأولى، فالعبد يبقى معرضا للخطأ والزلل والتفريط في جنب الله تعالى، وذلك لضعف العبد وكذلك لإغواء الشياطين للإنسان. فينبغي للمؤمن أن يفر إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة والاستغفار كلما ألم بذنب أو معصية، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والحسنة تمحو السيئات التي قبلها جودا وكرما من الله تعالى. قال سبحانه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الوصية الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فحسن الخلق علامة على كمال الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وحسن الخلق هو من صفات التقوى، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرده هنا بالذكر لبيان مكانته العظيمة في الدين، وحتى لا يظن أحد أن التقوى مقتصرة على حقوق الله عز وجل ويهمل حقوق العباد. حسن الخلق إخواني المستمعين أخواتي المستمعات له درجة عظيمة في الدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقوله صلى الله عليه وسلم:

0: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق يتمثل في كف الأذى عن الخلق جميعا، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهناك درجة أخرى لحسن الخلق، وهي بذل المعروف للقريب والبعيد، وكما قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وقال في حديث آخر: ألا أدلكم على أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة المباركة في هذا القدر كفاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: جوامع الكلم، غوص في إيجاز اللفظ وسعة المعنى في الحديث النبوي الشريف. إعداد المجلس العلمي المحلي لوادي الذهب. حلقة اليوم من إعداد الأستاذ أيوب نصير.
2: إذاعة الداخلة، شبكة برامج

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: سيداتي وسادتي، نرفع على مسامع حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

استمعتم لأذان صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أنتم دوما في الاستماع لإذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة في تصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور وبلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.

0: لغوية. برنامج أسبوعي يرصد الجمال في ثراء وبهاء اللغة العربية. كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جنى الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإضفاء حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. مستمعتنا مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم. في زمن تتزاحم فيه الشاشات على انتباهنا ويغدو الوقت أكثر ضيقا من أن يهدى لصفحات كتاب، يظل الأدب وخاصة الشعر واحة يلاذ بها ومجالا رحبا لإعادة اكتشاف الذات والعالم. ضيفنا اليوم ضمن هذه الحلقة شاعر ومثقف أيضا، اختار أن يجعل من الكلمة جسرا بين الإحساس والفكر، ومن القراءة رفيق دربه الذي لا يغيب. طبعا سنحاوره حول علاقته بالكتاب ورؤيته لواقع القراءة لدى الشباب، وكيف يمكن للكلمة أن تستعيد بريقها في زمن السرعة الرقمية. مرحبا بكم مستمعينا الكرام، ومرحبا بضيفي وضيفكم العزيز فهد اللقاء، الأستاذ والشاعر عبد العظيم الحداوي، اللي أكيد نأمل كالعادة أن يكون نافذا مشرعا على عوالم الأدب والقراءة وعشق هذه القراءة. الأستاذ عبد العظيم مرحبا بك في هذا اللقاء.
1: مرحبا بك أستاذ أحمد، سعيد أن أكون مرة أخرى بين يديك، وشكرا لك على هذه التقديم.
0: نعم، والجميل فيك أنك دائما حينما تحضر تكون الكلمة الرقيقة الجميلة الصادقة الراقية أيضا تحضرها معك، ولا يمكن أن يكون ضيفي عبد العظيم الحداوي ولا تحضر هذا اللمة الإبداعية وهذا الجمال في توظيف الكلمات والحروف. طيب، بداية ماذا لو طلبت منك أن تعرف المستمعين بمن تكون، وإن كنت في الحق وإن أنت غني عن كل تعريف بحكم أن ما شاء الله عليك عندك حضور قوي، إذن كيف يعرف عبد العظيم نفسه للمستمعين، ومتى بدأت علاقتك بالكتاب؟ ولست أدري هل تتذكر أول كتاب ترك أثرا فيك؟
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما أخبرتك أنا سعيد جدا أن أكون مرة أخرى هنا في بلاطو إذاعة الدخلة. في الحقيقة أنت تضعني
0: هذا رسمته على محيات قبل أن تعبر عنه لفظا.
1: في الحقيقة أنت تضعني دائما أستاذي في ورطة عندما تسأل من تكون أو من أنت، في الحقيقة يصعب جدا،
0: ولكنها ورطة لن تبعدك عن طور القريبة منا.
1: في الحقيقة يصعب جدا أن أخبرك بذلك، لكن بما أننا سنتحدث عن موضوع الكتاب والكتاب في الثقافة العربية والقراءة بصفة عامة، فأريد أن أربط هذا التعريف مثلا بالقراءة. فكلنا يمكن بشكل من الأشكال أن نكون الكتب التي قرأناها والأفكار التي تأثرنا بها، سواء في وقت من الأوقات أو لازلنا نتأثر بها إلى الآن. العلاقة مع القراءة أعتقد أنها كانت علاقة قديمة جدا. في البداية أنا وفقت الحمد لله في عدد من الأساتذة الذين حببوا إلي القراءة بطريقة أو بأخرى. أذكر أننا كنا في خصوصا في المرحلة الإعدادية، كنت أقرأ في المرحلة الابتدائية لكنها كانت قراءات متفرقة غير واعية، بينما أذكر أنني في المرحلة الإعدادية كنا نتردد مثلا على الخزانة الوسائطية هنا بالداخل،
0: صحيح.
1: وكنا نلتهم الكثير من الكتب. فعل القراءة آنذاك كان مرتبطا عندي ب كأنه غيبت من الأمر كل علاقات الواجب، يعني كان مرتبطا بمحبة خالصة نمت يوما بعد يوم. وأنت تعرف مثلا أنك وأنت صغير تقرأ شيئا مثل القرآن، وبالمناسبة ليس مصادفة أن يبتدئ الخطاب الدين الإسلامي بكلمة اقرأ. هذا موضوع كبير جدا
0: صحيح،
1: في الحقيقة،
0: ونحن
1: ربما
0: أمة
1: نضطر.
0: اقرأ طبعا. نعم
1: فتقرأ القرآن، وهناك ما يشكل لغويا في القرآن، فأنت بحاجة مثلا إلى قراءة متن مثل الأجرمية. بعد
0: صحيح،
1: مدة الأجرمية لن تكفي، ستقودك بدورها إلى الألفية، الألفية قد تقودك مثلا إلى كتاب الخصائص لابن جني. هنا ستبدأ على العلاقة بين ما هو لغوي فني من جهة وما هو منطقي فلسفي من جهة، فتبدأ القراءة في الفلسفة. القراءة
0: إذا بدأت تدخل في أدغال
1: الباب
0: المعرفة.
1: يسلمك إلى الباب بطريقة لا واعية وعشوائية، ولكنها في الحقيقة فوضى منظمة.
0: جميل.
1: الفلسفة القديمة قد تقودك إلى الفلسفة الحديثة، الفلسفة الحديثة ستجد بعض تقاطعات مثلا العلوم الفيزيائية الحديثة في الفلسفة، فتبدأ القراءة في الفيزياء، في الكيمياء، الكيمياء قد يقودك إلى نظرية في الجمال فتقرأ.
0: وكأنها أقواس من
1: صحيح
0: أنا.
1: صحيح، وأعتقد أن هذه العلاقة الغريبة قد تحفظ على الإنسان وقته، لأنه في الحقيقة لا توجد سنين كافية لقراءة كل هذا الزخم
0: صح
1: المعرفي
0: صح
1: الغير مسبوق. قديما كان يقال المعرفة بحر لا ساحل له، أما الآن حتى هذه العبارات لم تعد تجدي، لأن الزخم المعرفي الحاصل الآن غير
0: صحيح،
1: مسبوق.
0: أصبحت مسبحا صغيرا.
1: صحيح، فكانت هذه علاقتي مع القراءة. وأعتقد أن بوصفي كاتبا أيضا، القراءة كانت المعمل الحقيقي لكل ما أنا فيه الآن. فأحيانا حتى كتاب في الحشرات قد يجد طريقه إلى القصيدة بطريقة أو بأخرى كما تعرف.
0: صحيح، لأن التنوع في المعارف والثقافة ده كله يستثمر الشاعر
1: صحيح صحيح
0: والكاتب
1: صحيح.
0: أيضا.
1: شخص مثلا مثل ابن رشيق القيرواني كان يقول أن الشاعر قديما كان مطالب بكل علم، مؤاخذ بكل مكرمة، دعنا من مؤاخذ بكل، مطالب بكل علم. وهذه الكلمة تؤثر جدا في الحقيقة بوصفك متهم يعني بالكتابة، لأن كلمة مثلا عند عمر بن أبي الخطاب كان يقول كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه، يعني لم يكن يتحدث عن أن هذا الفعل المعرفي الإدراكي كان طرفا أو كان وسيلة لجمع أخبارهم أو لنقل ثقافتهم، وإنما كان علم ويتحدث عن مستوى من الصحة، كيف أنه أصح علوم هؤلاء العرب. فتعرف أن المسألة بالغة الخطورة في الحقيقة، وتعرف أن القراءة الواعية الهاضمة، هناك مثل إسباني يقول الأسد هو مجموعة من الخراف المهضومة، فهذه هي المعادلة، أن تهضم كل هذه الأفكار السابقة لتكون فكرتك الوحيدة أو الخاصة.
0: صحيح، وأكيد تمنحها لمستك الخاصة. طيب، ماذا غيرت القراءة في طريقة تفكير أو مسار حياة عبد العظيم الحداوي في مرحلة معينة؟
1: في الحقيقة يعجبني أن نربط القراءة بالتفكير، لأن القراءة أولا في واحد من أشهر تعريفاتها هي عملية التفكير الأولى، لأننا نقرأ لغة وبالتالي نحن نحتاج لغة لنفكر.
0: صحيح،
1: لا
0: ونفكك الرموز
1: صحيح،
0: لفهم المعنى.
1: صحيح، إذا أغمضنا أعيننا وحاولنا تخيل شيء ما أو نفكر فيه لن نستطيع بدون لغة.
0: صحيح،
1: فعلميا الصبغة الأيسر.
0: نفكر بلغتنا ونستعمل لغتنا بتفكيرنا، هناك علاقة
1: صحيح صح
0: جذرية.
1: صحيح،
0: نعم
1: فعلميا الصبغة الأيسر من الدماغ تتحفز فيه منطقة مسؤولة عن الإحساس واللغة عندما نقرأ. فموضوع ربط القراءة بالتفكير موضوع بالغ الأهمية في الحقيقة، وأنا أعتقد
0: وعلميا عبد العظيم ثبت أن من يقرأ عادة لا يصاب بألزهايمر،
1: صحيح
0: لأن تفكيرك يتحرك وكأنها عضلات
1: صحيح
0: تمرنها.
1: علاقات تمرن صحيح.
0: صحيح، نعم.
1: فالقراءة داخل لغتك، أو كان مثلا شخص مثل شوبنهاور كان يقول أن اللغة هي وعاء الوجود،
0: صحيح.
1: فعندما نقرأ داخل لغتنا ندرك وجودنا فعلا، وبذلك نحقق الإنسان فينا. كما نقرأ مثلا خارج لغتنا، نقرأ بلغات مختلفة، نستطيع أن نفهم الآخر، وأشياء غريبة في الحقيقة نستسهلها الآن. كيف نفهم مثلا أفلاطون كتب باليونانية قبل 2500 سنة، ولكن نجد أن أفكارنا مثلا أحيانا تشابه أفكار أفلاطون، وكل هذا كل هذا الحيز الزمني الهائل
0: صحيح.
1: يختصر بقراءة صفحة واحدة.
0: طيب، وأنت شاب سي عبد العظيم، دعني ودائما يعجبني أن أتناول هذا المحور، محور الشباب والقراءة. كيف ترى علاقة الشباب اليوم بالكتاب؟ وهل فعلا هناك عزوف عن القراءة، أم أن الأمر لا يعدو أنه مجرد تغير في الوسائط من كتاب ورقي إلى كتاب رقمي؟ في رأيك ما هي الأسباب الحقيقية وراء ما يعرف اليوم بظاهرة العزوف عن القراءة لدى الشباب؟ وهل المدرسة والأسرة أستاذ عبد العظيم تقومان بدورهما في تشجيع القراءة؟
1: في الحقيقة أستاذي هذا موضوع هائل، سنحاول أن
0: يحتاج
1: نتطرق إليه
0: إلى
1: من أكثر من جهة.
0: نعم
1: بداية، كلنا لدينا تصور مثلا سابق عن حجم الثقافة، حجم ثقافة القراءة في ثقافتنا مثلا العربية، سواء في تراثنا أو في غيره. ولكن أحيانا عندما تقف على التفاصيل تندهش بحجم هذا التراث عن القراءة والكتاب قديما، وتندهش بالفجوة الحاصلة، هذا الانفصال التام بين ما هو كائن وبين ما هو كان. عثرت على كتاب يدعى تاريخ المكتبات الإسلامية للكاتب العلامة المغربي عبد الحي الكتاني، وكان من الكتب التي أحدثت رجة في نفسي في الحقيقة، لأن الأمر غريب جدا. كيف تحولنا من أمة كانت تقرأ بطريقة غريبة جدا إلى أمة لا تقرأ بهذا المعنى؟ يحكى مثلا أن شخص مثل أبي الحسن الفالي، ومشهور في الأخبار، كان حتى علاقتهم مع الكتاب كانت علاقة وطيدة جدا، وأحيانا بالغة الحميمية. فكان يقول أبي الحسن الفالي، يذكر في أخباره مثلا، أنه كانت لديه نسخة حسنة من الجمهرة، جمهرة أشعار العرب، ويحكى أنه افتقر فباعها لواحد من علية القوم، باعها للشريف المرتضى آنذاك، يحكى أنه اشتراها من عنده ب60 دينارا. فعندما كان يقلب الشريف المرتضى صفحاتها، وجد في آخرها قصيدة كتبها أبي الفالي، وكان يقول فيها: أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لضعفي وافتقاري وصبية صغار عليهم تستهل شؤوني. فالآن
0: لاحظت العلاقة، رائعة
1: بغض النظر
0: جدا.
1: عن تتمة القصيدة، الآن نحن بينما نقرأ هذه الأسطر نفكر، هل هو يتحدث عن كتاب أم يتحدث عن كليته مثلا، أو عن شيء بالغ
0: صحيح،
1: الأهمية لديه؟
0: لاحظ القيمة أنه
1: العلاقة قديما بالكتاب كانت غريبة جدا، وللأسف تدهورت كثيرا الكثير من الأسباب، لكنني أستبشر خيرا بالمناسبة.
0: حتى قال الشاعر: وخير جليس في الأنام كتابه.
1: المتنبي مثلا،
0: صحيح، لاحظ كيف أنه يفضل أن
1: صحيح،
0: يجالس كتاب من
1: وهذا بيت المتنبي بالغ الشهرة، لكنه لم يفهم في الحقيقة كيف كان المتنبي يرى أن أفضل جليس له هو
0: هو
1: الكتاب.
0: الكتاب.
1: والمتنبي بالمناسبة كان قارئا عظيما، المتنبي شاعرا الجاحظ ناثرا، يحكى في قصتي الرجلين معا أنهما كانا يكتريان دكاكين الوراقين
0: صحيح،
1: ويبيتان فيها للنظر
0: إلى
1: والمطالعة.
0: درجة أن
1: يعني
0: الجاحظ
1: هو لا يقرأ، ولكن يقرأ مكتبة، يكتري مكتبة ليقرأها. وكانت لديهم أفكار غريبة جدا حول القراءة. المتنبي مثلا يحكى أنه قرأ كل شيء، مع أنه كان يحب أن يخفي مصادره القرائية، لكن كان واضح. عندما تقرأ المتنبي ستجد فيلسوفا، ستجد
0: صحيح.
1: فلكيا، ستجد عالما، وأخبرنا بذلك في شعره عندما قال مثلا: من مخبر الأعراب أمني بعدهم جالست أرسطاليس والإسكندر
0: نعم
1: ودرست بطليموس حتى الفلك
0: صحيح
1: دارس
0: نعم،
1: كتبه متبديا متملكا
0: يعني المعرفة
1: متحضرا.
0: الفلسفية
1: نعم،
0: حاضرة.
1: على ذكر المعرفة الفلسفية، فهناك رسالة غريبة عندما قرأتها تفاجأت، وهي رسالة الحاتم فيما شابه المتنبي أرسطو. وأنت تقرأ الرسالة تفكر، كيف للمتنبي أن يشابه أرسطو الذي سيطر على عقلية البشرية لأكثر من 20 قرن؟ يعني تقول إما أن هذا الرجل كان عبقريا فلسفيا يعني، وإما أنه كان قارئ كبير لأرسطو.
0: صح
1: والمتنبي كان يقرأ كل شيء، حتى قال: ليس هناك شيء قالته العرب يخفى عني. الآن نحاول أن نأتي
0: نعم
1: إلى اللحظة الراهنة، وسؤال عزوف الشباب عن القراءة في اللحظة الراهنة هو سؤال في الحقيقة لا أجده بالغ الخطورة كما يعتقد. أنا أعتقد أن هناك صحو الآن، أن الناس يعودون إلى القراءة. الناس أصلا سرعة الحياة الآن تفرض القراءة، نحن في أشد الحاجة إلى القراءة الآن، لنخفف هذه السرعة قليلا لكي نبطئ السير، لكي نتمهل ولكي نتأمل في حياتنا. فتجد مثلا معارض الكتاب اليوم، وبالمناسبة معرض الكتاب في الرباط قائم هذه الأيام،
0: نعم
1: أو معرض الكتاب في باريس أو في نيويورك أو في أبو ظبي أو في الرياض، كلها هي أفضل من أي معارض للكتاب السابقة، سواء في العصور القديمة أو الآن. يعني هناك الكتاب موجود، المصادر المعرفية متنوعة بفضل عصرنا أيضا، ومواقع التواصل الاجتماعي أصبح الوصول إلى
0: وأيضا
1: المعلومات.
0: تعطيك فرصة أنك تلتقي بالمؤلف،
1: صحيح
0: بالكاتب، بالشاعر.
1: صحيح، وهذه تفصيلة جميلة جدا من شأنها أن تفرق. لكن المشكل هو لماذا لا نقرأ؟ أنا أعتقد أن هذا السؤال خصوصا فيما يتعلق بالشباب يجب أن ننظر إليه بأكثر من جهة. يعني أعتقد أن الشباب اليوم لا يقرؤون، ليس لأن الكتب لا توجد، بل لأنهم لا يجدون ضالتهم في الكتب الآن. أن الكاتب عليه أن يكون مرآة،
0: صحيح،
1: وربما يكون هذا الرأي شاذا قليلا.
0: ويواكب هذا
1: صحيح
0: الذائقة وهذا
1: صحيح،
0: الاهتمام.
1: عليه أن يكون مواكبا للعصر، يعرف روح العصر جيدا، ويعرف روح اللحظة، ويعرف أن يعبر عنهما جيدا. وبالتالي الشباب الآن لا يعرفون ما يقرؤونه، لا يجدون ما يقرؤونه، وإنما يضيعون في هذا الزخم المعرفي الغير مسبوق ولكنه الغير فعال، كما أريد أن أسميه. فأعتقد أن الحل هنا يجب أن، لأن القراءة دائما ما ينظر إليها بأنها حالة شديدة الذاتية، نحن لا نقرأ، يمكن أن نقرأ في جماعات، ولكن لتعريف الناس بالقراءة، لتحبيبهم فيها، ولكن القراءة هي علاقة شخصية مع قارئ وكتاب أو قارئ ومؤلف. فبالتالي يجب أن نهتم بالأوساط القرائية الموجودة عندنا، أن نعرف ماذا يريد الشباب أن يقرأوا اليوم، ما هي روح العصر، كيف نعبر عنها على الكتاب.
0: توجهاتهم
1: صحيح، على
0: أيضا.
1: الكتاب اليوم أن يعبروا عن روح عصرهم، وأن يعبروا عن خواطر الناس. ونعود مثلا إلى المتنبي، المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس، لماذا؟ لأنه كان يعبر عن خواطر الناس. وهذه من الأخبار التي وصلت إلى أبي الحاتم السجستاني عندما سأل مثلا: لماذا المتنبي ملأ الدنيا وشغل الناس في مصر بينما لم يفعل ذلك من دخلها قبله، وهو أبو نواس؟ فانتهى إلى عالم وقال له: المتنبي كان ينطق عن خواطر الناس. فكلمة المتنبي وخير جليس في الأنام كتابه هي حاضرة اليوم أكثر من أي كلمة أخرى تقال اليوم في معارض الكتاب،
0: صحيح نعم، بل
1: فسافرت عبر
0: هناك من
1: الزمن.
0: يضعها شعارا
1: صحيح
0: لبعض النسخ. طيب، حديثك يجرني أيضا لتأثير التكنولوجيا. في نظرك أستاذ عبد العظيم، هل تعتبر وسائل التواصل الاجتماعي منافسا حقيقيا للكتاب، أم يمكن أن تكون وسيلة لتشجيع القراءة؟ وسؤال آخر يتبادر إلى الذهن، هل القراءة الرقمية مثلا PDF، كتب إلكترونية، يمكن أن تعوض اليوم الكتاب الورقي في زحمة، كما قلت أننا نعيش عهد السرعة والبحث
1: صحيح
0: عن
1: صحيح.
0: أشياء اللي هي تقربنا أكثر؟
1: أنا بالنسبة لي أعتقد أن الموضوع غير مشكل بتاتا. يعني أنا عشت في زمن كان فيه موضوع قراءة الكتاب الرقمي مشكل، لكن الآن انقضى هذا المشكل في اعتقادي. أذكر أنه قبل أكثر من 10 سنوات ربما، عندما بدأ الظهور التكنولوجي الهائل، بدأنا نتساءل أو بدأ الناس يتساءلون، ما الأفضل، الكتاب الورقي أم الكتاب الرقمي؟
0: أظن هذا السؤال
1: الآن
0: اليوم
1: هذا السؤال اليوم لم يعد مهما، الآن
0: فقد صلاحيته، تاريخ
1: صحيح، الآن
0: صلاحيته
1: نحن نريد أن نقرأ فقط، لا يهم أبدا أن تقرأ سواء. وهناك الكثير من الدراسات التي أكدت أن القراءة إلكترونيا لا بأس بها. طبعا لا يمكن أبدا أن تكون هناك قراءة أجمل من قراءة الكتب،
0: صحيح، لأن هناك حميمية
1: صحيح،
0: خاصة،
1: أن
0: رائحة
1: تشم
0: الحبر
1: رائحة هذا الحبر
0: وتلمس
1: والكتاب وأن
0: الورق.
1: تلمس،
0: نعم
1: وأحيانا
0: صحيح،
1: أن تعلق في ذهنك عبارات من كتاب. والآن وأنا جالس هنا أستطيع أن أتذكر مثلا عبارة قيلت في الريح الشتوية، وأتذكر الصفحة
0: إذا
1: وأتذكر
0: ضاحت قوة
1: نعم
0: الكتاب الورقي.
1: قوة الكتاب حاضرة
0: نعم
1: ولا شك،
0: صحيح،
1: وهذا موضوع منتهي. لكن الآن نحن أمام سؤال أكبر، وهو إذا كان هناك شخص لا يقرأ بحجة

0: الكريم ينتظر منك حلولا أو نسميه الحلول والتحفيز. كيف يمكن إعادة ربط الشباب بالكتاب، وما هي المبادرات التي تراها فعالة لنشر ثقافة القراءة أو ترسيخ الفعل القرائي؟ ماذا نقول لشاب لا يقرأ إطلاقا؟
1: أنا في الحقيقة أعتقد أن الشخص الذي لا يقرأ إطلاقا هو يحكم على عقله بعدم النمو،
0: صحيح،
1: ويعني أنه يحكم على نفسه أن يظل طفلا إلى الأبد، لن يستطيع أن يكبر، لن يستطيع أن يعيش حياة أخرى.
0: وكأنه من الكائنات الغريبة على هذا
1: صحيح،
0: الكون.
1: وكانوا يقال قديما مثلا أن القراءة تقعد الأقزام فوق رؤوس العمالقة، فبالتالي القراءة هذا موضوع أعتقد أنه متجاوز. القراءة يجب أن تكون عادة يومية
0: صحيح،
1: بالنسبة لي، لكن الشخص الذي لا يقرأ ولديه تصور عن عدم القراءة، لأن نتفاجأ ونبتلى بمثل هذه الأشخاص الذين يتحدثون عن أنني لا أحتاج للقراءة مثلا، وأنني أستطيع أن أكتفي بالبودكاست أو مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب أو غيرها من المنصات. الفعل القرائي يغير بنية الدماغ كما قلت،
0: صحيح،
1: ومن
0: نعم،
1: شأنه أن يغير حتى طريقة تفكيرك للعالم. أعتقد أن القراءة يجب أن تكون عادة يومية، وأن ينطلق الشاب الذي لا يقرأ من اهتماماته. أنا أعرف أن الشباب اليوم لا يجدون ما يقرأون، لا مثلا أنا لا
0: لكن
1: أحب
0: على الأقل أن ينطلق من
1: نعم أن
0: اهتماماته.
1: تنطلق من اهتمامك،
0: صح،
1: أن تعرف ماذا تريد أن تقرأ، ثم ستجد ضالتك في الكتب، وقد تجدها في الكثير من الأشياء الأخرى طبعا. فالانطلاق من الاهتمام أولا. وهناك فكرة يابانية جميلة عن ترسيخ عادة القراءة، يقال أنك إذا فعلت الشيء نفسه وذاته 5 دقائق كل يوم، فإن هذا من شأنه أن يصبح عادة، أن يصبح
0: تتعود
1: إدمانا.
0: عليه.
1: نعم، مثلا يمكن أن تقرأ مجلة مثلا أسبوعية تنشر عبر
0: واختر أي
1: الإنترنت،
0: موضوع
1: واختر أي
0: ترتاح
1: موضوع،
0: له و...
1: لأن الحمد لله والزخم كما قلنا المعرفي اليوم الغير مسبوق
0: صحيح،
1: جميل جدا، ويحيط بكل
0: ما عليك
1: المواضيع.
0: إلا أن تطلب بنقرة. ف
1: صحيح، تعجبك كرة القدم، اقرأ عن
0: صحيح،
1: كرة القدم،
0: طبخ،
1: الطبخ، الأفلام،
0: الأزياء،
1: السينما، غير
0: نعم.
1: ذلك. القراءة متوفرة،
0: إذا
1: وهذه
0: لا عذر لمن
1: صحيح،
0: لا
1: هذه
0: يقرأ.
1: بمثابة دعوة جميلة للقراءة. وبالنسبة للتحفيزات التي أخبرت عنها، أنا أعتقد أن العالم اليوم يقوم بدور مهم جدا في هذا. لدينا الكثير من البرامج مثلا أو المسابقات العالمية التي تساعد
0: أي
1: على
0: صحيح،
1: القراءة، تحدي القراءة العربي على سبيل المثال،
0: تماما، وهي خير مثال.
1: مسابقة اقرأ. لاحظنا أن العالم بدأ يعود إلى القراءة، لكن لا أريد أن لهذه القراءة أن تكون عبثية أو أن تكون مجانية. لا يهم أن تقرأ 50 كتابا في شهر،
0: لابد
1: بقدر ما
0: من
1: يهم،
0: منهجية في القراءة.
1: صحيح، أن تكون القراءة منهجية، أن
0: صح،
1: تقرأ على طريقة المتنبي مثلا. لا بأس أن تقضي شهرا في كتاب واحد إذا كنت
0: ولكن
1: ستستوعب هذا الكتاب جيدا.
0: طيب، هكذا مستمعتنا، مستمعينا الأوفياء، نصل إلى ختام هذا اللقاء بطعم ثقافي معرفي بجولة بين الكتب الذي أخذنا فيه ضيفنا الأستاذ عبد العظيم الحداوي في رحلة بين دفات الكتب ومنابع الإبداع وتحديات القراءة في عصر التكنولوجيا. أكيد تشاطرونني الرأي نفسه مستمعين الأعزاء أنه لقاء أكد لنا أن العلاقة مع الكتاب ليست ترفا بل ضرورة لصقل الوعي وتغذية الروح، وأن الكلمة الصادقة قادرة دائما على أن تجد طريقها إلى القلوب. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم على ما أتحفنا وأمتعنا به كعادته من أفكار وتجارب ورؤى وتصورات، وطبعا الشكر موصول لكم على حسن المتابعة. إلى لقاء قادم مع موضوع جديد وضيفنا المميز، دمتم أوفياء للكلمة الراقية.

محاسنا، جعل الجمال وسره في الضاد. إشراقات لغوية.

0: كل أسبوع في ضيافة أحمد عهدي. مشرفا على البرمجة والإنتاج جناء الهاشمي. ومن وراء القمطر الفني لتأمين إيصال الصوت وإدفاع حلة إخراجية بديعة على هذه الحلقة نعيمة أبيدار. إذاعة المملكة المغربية في الداخل، شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سيداتي وسادتي، نرفع لام سمع حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخل ونواحيها. تقبل الله صلاتكم.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر.

استمعتم لأذان صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الداخلة ونواحيها، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية.
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية.
1: تغطيات إخبارية.
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: سمو أحمد، ما كان صاحبك هاي؟
1: إليك تيجي معول على شي وثيقة إدارية، عول على قهيوه من تحت الطبلة.
0: كيفاش ما فهمتش؟
1: هذه المسؤول ديال هذه المصلحة طلب مني الرشوة باش ناخذ الوثيقة ديالي.
2: إيوا أنت شنو درتي؟
1: وفي النظرية ديالك اش غندير؟ أنا راه باغي نخطي غار عادي باش نتهنى من طلوع الهبوط.
0: بلاتي أخويا، دابا أنت علاش تعطي هذه الرشوة هذه؟ أنا راه كنعرف شي ناس من العائلة ديالي حتى موت وقع لهم نفس هادشي اللي وقع لك، ولكن فاش اتصلوا بالخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة خداو حقهم وبالقانون. ما أنت اتصل وقت ما بغيتي وبلغ على أي واحد طلب منك الرشوة.
1: أجي وأنا ما غادي يكون عندي حتى شي مشكل ولا مسؤولية إلا بلغت.
0: لا ما تخافش، حيت القانون كيحمي المبلغين وزيدون هاد الأمور راه كتمشي بسرية تامة، أم الفعلة كيشدوه في حالة تلبس.
1: ايوا
0: ايوا بتليفونك غيتخاد القرار بسرعه. ايوا عيط على هاد النمره، قيد 05

0: 37 71 88 88. ربي معك.
1: رئاسة النيابة العامة لما كتستقبل اتصالاتكم كتحيلها مباشرة على النيابات العامة المختصة في المحاكم واللي كيتواصلوا معكم في الحين.
0: عمرو راسي اش درتي في القضية ديالك؟
2: سي هشام الله يكثر خيرك، الناس ديال الخط المباشر قاموا بالواجب وبريقتها ومشديتها وبلا رشوة، وهذاك راهم شدوه وغادي ينال الجزاء ديالو.
1: محاربة الرشوة مسؤوليتنا جميع، ومن واجبنا نبلغوا عليها رئاسة النيابة العامة على الرقم اللي مخصص لهذا الغرض 05 37 71 88 88.
3: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن. إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية. تابعونا على الموجة 89.3 FM.

0: راضية؟ دراما إذاعية مجتمعية إنسانية في حلقة.
1: كتبها للإذاعة

0: الحلقة الواحدة والعشرون.
1: ما عقلش عليك، ما عرفت فين سبق لي شفتك.
2: أنا راضية.
1: راضية؟ أنت يا عدوة الله، وما جي لعندي هنا يتشفى فيا في ولادي. درك عليا واش كنا نعمل فيك شي طاب وشي مطاب، أو لا شدلك داك الشعر ونجرجلك في الحوضة. إوا مزيان تبارك الله عليا.
3: يا تي خليها بعد عاد دخل، عرفيها علاش جات، واش تحت راسها؟
1: اختي بركة ما تزقها تزيديني في الهم، دريس راه عاود لي على مصايبها.
3: يا ما جات لعندك يا الزغبية على شي حاجة مهمة، خليك أنت هنايا، أنا غادي نحليها. يا زيدي يا لالا زيدي، مرحبا مرحبا.
1: سمحي لي أختي، حال ترى الله اللي عالم عليها.
4: أويلي أويلي أويلي، دخلوا البيت الآخر، أخرجوا تلعبوا في الزنقة. محروم ترزق، شوفي هاد الخيرات فين كاين، تختك غادي تضيعنا. أويلي أويلي أويلي، كاين الكفتة واللحم والدجاج حتى هو والفواكه، وهذا مصيريف ديال تلت أيام هذا.
3: يا تشهد الشهداء داير ليا تا ولادك، خليوها بعدا عاد تزيد خلفها.
4: كبري وعملي لها شي كاش داتاي وظهري لها الفرحه باش تبقى ساعه ساعه تزورنا.
3: يا مصاب غاديك الزغبيه الكعبيه تعرف بعدا تهضر معاها.
4: هذيك اختك لسانها عور، يكون في عون داك دريس اللي كان معاشرها، عاد عذرته مسكين.
3: يعلم الله اش كيقولوا، تا زيد حدا الباب نسمعوا كلامهم.
2: هذه باختصار هي الحكايه، وانا وربي عالم عليا اختي، ما كنت ناويه غير نمحي اثار المصايب اللي عملت امي في نفوس الضحايا ديالها، وكنت عامله حسابي باش نتصل بكل واحد ونرد الحق لماليه على قد جهدي، واخا نعرف نولي فقيره ومعدومه ما عنديش عشا ليله. الحمل ثقيل على كتافي، ما نتهنى حتى نزول وعاد نرتاح.
1: هذا كلام غريب منك يا لاله، ولكن خساره جيتي معطله. هو دريس تحكم عليه بخمس سنين وعباس 8 سنين، واش جبس لهم؟
2: ما تخافيش، راني خصصت لهم محامي اللي غادي يستأنف الدعوه، ماشي بعيد يحصل لهم على ظروف تخفيف.
1: غير شهرين واش ما دوزهم ليا، والحياه صعيبه، لا صنعه في يديا ولا انا وجه السعايا، وقفت الاولاد سهم الماكله، والله عالي وعالم ما جيت لعند امي واختي حتى تسدوا البيبان في وجهي، وكل شيء ضعيف تحت الله، ما شايط عليهم فاش نطمع.
2: هاكي بعدا هاد البركه، وانا كنوعدك ما غادي يخصك حتى خير، لا انتي ولا ولادك ولا عائلتك كلها.
1: الله يكثر خيرك لاله راضيه، وسمحي لي على ديك المعامله، راني جبرتيني في واحد الحاله ما شعرت حتى سديت الباب في وجهك.
2: انا عذرك، وانا ونكون كان تصرف طبيعي اللي عملتي.
4: عندك تخلي اختك ترجع لدارها، قولها تطلق داك الدار ونضيقو هنا ما كاين باس،
3: حتى كلها يعرف مصلحته.
4: يا هاد الزغبيه الكعبيه، قولي لها الدماغ هاد راضيه كنز طاع علينا من السماء.
3: يا تسكت يا سكت لي سمعوك. شكون؟
5: مي
6: على سلامتك وليدي، تسنيتك البارح ملي سمعتك طلعتي براءة.
5: معلوم براءة أمي، أنا ما كان في راسي ما نعاود.
6: العشرة السيئة وليدي كتردل، على الله تكون لك هاد الواقعة بحال الضرب.

0: عمرك ما تنساه.
1: على سلامتك اخويا مصطفى.
2: الله يسلمك الاخوه، الله يسلمك عليه.
1: واشتي هاد المده كامله امك ما كيديهاش النعاس عليك؟
2: عارف عارف، الله يرضي على الوالده ويسمح لنا من حق الوالدين.
0: كان ما بقى عندي وجه في الدوار، الله يزول الشوك من طريقكم ويبعد عليكم ولاد الحرام.
2: امين الوالده امين. ولكن عتقيني عتقيني، راه فيا الجوع.
0: زيد وليدي زيد قدامي، ربي ظهر الحق، هذا نهار الفرحة الكبيرة، دابا ندوز براسي مرفوع في وسط الدوار كله.
1: ايه لا تدير شيء لا تخاف شيء.
2: احياني احياني الاخوة، الله ينجينا من البطل. وكان كنت معهم في السيارة في الوقت اللي مشى عباس يقتل، كون راني مشيت اخويا مع دخان السحور، ساعة جاب الله نزلت من قبل ودزت القهوة الاخوة، وكان الشهود الشهود اللي شافوني في القهوة وقت الحادثة هما اللي شهدوا بيا.
0: ايه ربي صاوب لينا مجموعين. زيد وليدي زيد، اللي معاه الدعاويد الوالدين عمره ما يخاف.
1: ايه عندك الحق الوالدة، ديما دعي معنا باش ربي ديما يسهل علينا حياتنا.
0: بلا ما توصيني يا وليدي، ربي راه عالي وعالم.
3: والديا ما تفهموش ليا، تقولي انا عدوتهم ماشي بنتهم،
4: حيت ما وافقوش زعما على الزواج ديالك بعلي النهار الاول،
3: ويقوموا يجوجوني بالزز وراجل كبر من با، وغير على ود الطبع شنو ربحت انا من هادشي كله؟
5: والو
3: بالحق علي اللي ما قدرش يكون راجل ويهربني للمدينه.
4: لا اختي السعديه ما تكونيش حمقى وتعرضي نفسك للخطر. عندك عندك خدموا سكتوا، هاك الدور جاي.
6: غير كان قبل دقيقه كتعطيوها لقرقي بنان. يلا وجدوا راسكم، الكاميرا راه جا، سربوا راسكم.
4: يا عباد الله هاد خينا هذا يا اختي حاضينه، تقول الله يحفظ هو اللي كيدير الفلوس في جيبو.
3: اللي تخدموا طيعوا. اوف انا عييت لحريه للزواج مسقد، شيباني جلده ولا ينده، ومخلينا انا كنخدم ونعطيه مازال، هادي حياه هادي.
4: شويني فيه شويني فيه.
6: بنيتي حليمه جيتو؟
7: جبنا دويره بحال العاده. لاله راضيه قالت لك تجي عندها دابا.
6: ومالك ما مشيتي معها؟
7: حسيت بها بغيت تخلوا مع راسها ولا تعطيها غير السكات.
6: جلالي ها جلالي قابل الشغل وقف على الشرجمة، راه يمكن تعطل.
8: واخا العم
6: منار تعدى على عباس وهي داخله هاد الدماغ، مسكينه لله راضيه.
7: ولا سكات بقى فيا بزاف.
6: ما تنسيش بنيتي.

0: غير داك عباس.
1: العلم لله بنيتي، بالحق اللي عنده في السماء اللي يحضيه، ما عنده في الأرض اللي يأديه.
0: وهذا عبد السلام شكون هو؟
1: بصراحة خليني سكت، أنا خايف عليها من داك عبد السلام أكثر من اللي خايف عليها من عباس.
0: وعلى الساكت صرحها بكل ما كتعرف عليه
1: حتى الوقت المناسب. عيني ما غفلش عليه، لا هو ولا أمثاله.
0: أنا حفالي العرف معك وما فهم والو من هاد الشي اللي كيدور قدامي.
1: دابا نحكي لك على كل شي. احنا وصلنا، سبقينتي، انا تبعك. سيري سيري سبقيني للدار.
0: انا بصراحة با ما بقيت كنفهم والو.
1: ما كاين ما نخبي، راضية باغية تعرف الشادة والفادة على حياة امها، وماشي خوف من اعداء امها، لا، وربما خايفة على امها من عقاب الله.
0: شي نهار تصبح الضص وتولي حتى هي دايزة فيها الصداقة.
1: راضية الله يرضي عليها كتوجد المشاريع هنا في القرية، غادي تعود بالخير على الفلاحين.
0: باغية تبني مصانع صغيرة على ما سمعت منها.
1: المهم الله يعاونها، أنا من جهتها مرتاح، قلبها نظيف.
2: إيوا والولاد كيف حالهم؟ غادي نقطعهم من قلبي.
3: لاباس عليهم، قلت لهم باكم مسافر وقريب يرجع. كي داير انت دابا حالتك في هاد الحبس؟
2: قريب يرجع. الله الله، 5 سنين، يعيش اللي يعيش ويموت اللي يموت.
3: قلبي مخبرني بالخير، دير يقينك في الله، غادي تخرج قريب وقريب ان شاء الله.
2: هي وعدتك هاد الوعد؟
3: ومستعدة تشهد لصالحكم، والمحامي غادي يتصل بك وبعباس في أقرب وقت.
2: وشحال من مرة زارتكم؟
3: في دار أختي 2 مرات، ومرة في داري. خلصت مسكينة عام ديال الكرة كله، سبقاته المول الدار باش ما يبقاش مهددنا نخويو. وعرفتي منين عرفك في الحبس؟ بدا مصدعنا.
2: مصروف؟
3: ما خلاتناش نحتاجو حتى حاجة، اللهم لك الحمد. راه داك الشي اللي دايره بيا وبالدراري ما يتصورلوش العقل.
2: هذا هو الهم الكبير اللي شغل لي بالي.
3: دي هذا باغي في راسك، قول لهم في المحكمه المره الجايه باللي نتايا كنتي غنقدم، والخوف هو اللي خلاك تستر على اخوك.
2: هاد الشغل ما تفهمي فيه والو.
3: راضيه حكت لي على كل شيء.
2: الحقيقه الله وحده اللي عارفها،
3: وهو بوحده اللي يقدر يطهرها.
2: خلينا دابا من هاد الشيء. اللي كنطلب منك هناء هما ولادي، راعيهم وزولي عليهم الطيم، ما تخليهمش يشعروا بيا ما كاينش. انا في عارك.
3: هذيك المره راضيه جابت لهم القشاوش والكساوي والحلويات، وقالت لهم تلاقيت باكم في المدينه، هو اللي عطاني هذا الشيء باش نجيبو لكم. عرفتي شنو؟ بغاو يطيروا بالفرحه.
2: عارفه دغيا منين تدخل لقلوبهم،
3: ويمكن نيتها مزيانه، كيظهر لي بريئه.
2: اسكتي انتي، ما عارفه والو. لولا هنيه ولا بنتها راضيه كنا حنا اليوم اغنياء اغنياء، فهمتي؟ مجرمين.
3: ويلي دريس، رجع الله، سكوت.
4: يلا سيدنا يلا، الزياره انتهت يلا.
3: اصبر اصبر ادريس، اصبر، دابا ربي يحن.
2: عندك الحق، اش يملك الواحد في ظروفه من غير الصبر؟
3: ما تجيش في خطر.
2: سيري سيري سيري سيري، هذا الجهد
3: دابا ربي يردك لولادك، ويبقى هذا الشيء غير خرافه. الله يهنيك ادريس، الله يهنيك.
5: قولي لي يا امي خدوش، باع ولا مازال؟
6: لا ما باعش، انا اللي ما خليتوش. 12 مليون هذاك ما تجيب له،
5: وهو مصمم على البيع.
6: ايوا مصطفى راسو قاصح، الا عزم على شي مصيبه ما كيتهنى حتى كيعملها.
5: ولمن باغي يبيع ما عرفتيش؟
6: ايوا تابعوا عليها العربي ولد الحاج تهامي.
5: عرفتي شنو؟ قنعيه يجي لعندي غدا.
6: ايوا شنو زعما لاله راضيه ناويه تزولي له الفكره ديال البيع من دماغه؟
5: غادي نوجد الفلوس ونعيط للنوطير ولا العدول اللي يشهدوا لعلي باللي هو اللي يشفع لخوه حقه في الورد.
6: ايوا هاد الخير لاله راضيه عمرنا في حياتنا ما نساوه لك.
5: رانا كنت وعدتك امي خدوج، ووعد الحر دين عليه، وعمري ما نرجع في كلامي.
6: الله يرحم لاله هنيه ويغفر ليها ويطهر.

0: الاستماع إلى مسلسل راضية. شارك في التشخيص
1: رشيد الحراق،
0: المحجوب الراجي،
1: فاطمة بن مزيان،
0: أحمد الناجي،
1: ماريا صادق،
0: أنور الجندي،
1: إكرام البصري،
0: مصطفى تهتاه،
1: نجاة الخطيب،
0: بن عبد الله الجندي،
1: محمد خدي،
0: مجيدة بن كيران،
1: حسن مكيات،
0: محمد الرزين،
1: محمد الطالب،
0: هنية الغاشي،
1: فريد الرقراقي،
0: فاطمة بوجو،
1: عبد الرحيم أمين،
0: نعيمة الزياني،
1: الحسين الحيل،
0: حكيمة كريم،
1: عزيز العلوي،
0: عبد الحق بن المجاهد،
1: كمال العبودي،
0: وحميد زيان. تأليف محمد أحمد البصري. ضبط الصوت وسجل الحلقات الحسين الخرمودي. إخراج حميد زيان.

0: ورجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
1: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.

Şöyle biraz.

0: تابعوا إذاعة الداخل الجهوية على الموجة 89.3 FM.
1: اكتشفوا SNET News، منصتكم الإخبارية الجديدة التي توفر لكم المعلومة الموثوقة. SNET News، تغطية واسعة لكل الأخبار والمواضيع التي تهمكم: أخبار السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الرياضة. عيشوا تجربة جديدة لتصفح الخبر الموثوق، وزوروا موقع www.snetnews.com أو صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وحملوا الآن تطبيق SNET نيوز. SNRT نيوز، الخبر اليقين من المصدر.
2: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.
3: فرجة، أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام، المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور و بلاي ستور. فرجة، أحسن فرجة.
4: صحتك في دقائق.
5: مرحبا بكم مستمعي الأفاضل. إن حالة انخفاض السكر عند الشخص السليم هي تنتج عن العديد من الأشياء، منها اتباع نظام رجيم غير صحي، فهذا يرهق الجسم ويسبب الشعور بالتعب، تناول الأطعمة بكميات قليلة وفي أوقات غير منتظمة مما يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، القيام بممارسة الرياضة بكثرة، وكذلك بسبب تناول أدوية كثيرة. تناول بعض الأدوية التي تعمل على حدوث خلل في مستوى السكر مما يسبب في انخفاض السكر، شرب الكحول بكثرة وبسبب الإصابة ببعض الأمراض التي ينتج عنها انخفاض السكر في الدم، ومنها أحد الأمراض المتعلقة بالكبد وأحد أنواع الأمراض السرطانية. أما عن أعراض انخفاض السكر عند الشخص السليم فتتمثل في عدم الرؤية جيدا والشعور بالتشويش، زيادة نبضات القلب، الشعور بتقلب المزاج بشكل مفاجئ بالإضافة للعصبية الشديدة والمفاجئة، الإحساس بالإرهاق والخمول والتعب دائما، شحوب الوجه وتغير لونه للون الأصفر، عدم القدرة على النوم بالإضافة إلى الشعور بالصداع، الشعور بالتعرق بكثرة وحدوث رجفة في أطراف اليد. أما عن الطرق التي تساعد في تجنب انخفاض السكر عند الشخص السليم فنذكر منها: شرب نصف كوب من أي نوع من أنواع العصير مع تحليته بالسكر، تناول ملعقة كبيرة كل يوم من العسل والتي تزيد من الحديد والسكر في الدم وتقلل من احتمالية التعرض لانخفاض نسبته في الدم، تناول التمر أو تناول قطعتين من أي نوع من أنواع الحلويات، ممارسة التمارين بشكل منتظم، وتناول الفواكه والخضروات وأكلات بها بروتينات. ودائما نؤكد على ضرورة استشارة الطبيب في حالة عدم اتزان نسبة السكر في الدم للشخص السليم، لأن ذلك قد يكون ناتج عن اضطرابات جسدية أخرى لم تكن في الحسبان. هنا الداخل إذاعة المملكة المغربية.
4: صحتك في دقائق.

بيوضح رماده فوق رمادي وبالريح لعبنا وبغفين ما مشيتنا وبالريح لعبنا وبغفين ما مشيتنا ومشت ايام وجت ايام ومشت ايام وجت ايام والجرح شفى وبرينا حضرت العطفة ونسينا جرح شفى وبرينا حضرت العطفة ونسينا وعلي

0: أنتم دائما في الاستماع إلى برامجي وفقرات إذاعتي المملكة المغربية بالداخل.
1: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

الطبيب وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد. وغير حبيتك يا عجبات غير طبيعي وبديت نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد. هدتني الحب وعلمني نرهف سمعي هدبني الحب.

طبيعي وبديد نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد وغير حبيتك يا عجبات تغير طبيعي وبديد نشوف هاد الدنيا بمنظر جديد هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي هدبني الحب وعلمني نرغب سمعي في الحب لقيت سعادة كاملة

لقيت الجمال في كل مكان في كل مكان في كل مكان، وفتحت عيني

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: فرجة أول منصة للفيديو تحت الطلب اللي كتقدم لكم أحسن ما كاين في الأفلام المسلسلات والسلسلات الوثائقية 100% مغربية. حمل من الآن تطبيق فرجة على أب ستور أو بلاي ستور. فرجة أحسن فرجة.
0: نافذة على جهة الداخل وادي الذهب.
2: مستمعاتنا مستمعينا الكرام في كل مكان سلام الله عليكم. في إطار سلسلة لقاءات الإذاعية المبرمجة يكننا نعرف بمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني بجهة الداخلة وادي الذهب بتنسيق مع المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، وأيضا استجابة انطلاقا من برامج انخراط المعاهد والمؤسسات الجامعية أو ما يعرف بما بعد البكالوريا في دعم هذه المبادرة. أنا جد سعيد أنني نستضيف ضمن هذه الحلقة عبر أثير إذاعة المملكة المغربية في الداخلة مؤسستين للتعليم العالي والتكوين المهني بالجهة، مركز تحضير شهادة التقني العالي المعروفة اختزالا البتاس التابع للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الداخلة وادي الذهب، ومعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة طبعا التابع لقطاع الفلاحة والمعروف اختصارا تيسا. إذن جد سعيد أنني استضفكم، وكيف تعرفوا وعدناكم سابقا أن إذاعة الداخلة خصت برنامج متواصل لأن هذا الفترة جميع الأسر يدوروا يعرفوا أشن هي الجامعات أشن هي الشروط دي الالتحاق. هذا على تعمدنا أننا في هذه الفترة تكون الاهتمام بعد كل المعاهد والمؤسسات الجامعية اللي عندنا بجهتنا. طيب كما قلت ضيفي الكريمين، ونبغي نشير في هذه البداية أنها جوج المؤسسات أو مؤسستين اللي هما حاضرين معايا أيضا هما قاطرتان للتنمية بجهتنا، ومن المؤسسات اللي معروفة بذات الاستقطاب المحدود، أي أن عدد المقاعد البداغوجية كتكون محدودة، وهذا غادي نشوفوه من بعد. إذن باسمكم مستمعين الأفاضل كنرحب بضيفي الكريمين، كنرحب بالأستاذة أمال التائب اللي هي أستاذة بأقسام تحضير لشهادة تقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة. مرحبا بك أستاذة أمال.
3: شكرا أستاذ أحمد، تحية لكم المستمعين الكرام وشكرا على الاستضافة الكريمة.
2: طيب وبنفس الحرارة مستمعينا كنحيي حضور سي محمد بن عبايل اللي هو مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة. مرحبا بك سي محمد.
4: شكرا سي أحمد العهدي على الاستضافة ومرحبا بالمستمعين الكرام.
2: طيب يكننا نقرب المستمعات والمستمعين أكثر، نطلب من ضيفي الكريمين يعطونا تعريف موجز ومركز كل واحد في المؤسسة ديالو أشن هي أهداف التكوين، أشن هي التخصصات المتاحة، أجال تسجيل ولعدوا فيه مباريات ديال الولوج، وأشن هي مدة الدراسة والأفاق الدراسية والمهنية واندماج الخريجين. إذن نبدأ بك أستاذة أمل. نعم على مستوى المؤسسة ديالك.
3: شكرا على السؤال. صراحة بالنسبة لشهادة التقني أو لمركز تحضير الشهادة التقني العالي الداخلة اللي هو لو سنتر دو بريباراسيون كلاس بروفي تكنيسيان سوبيريور المعروف بي تي اس، فهو مؤسسة عمومية للتكوين تابعة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
2: المقر ديالها فين كاين؟
3: كاين المقر ديالها في ليسي لالا خديجة اللي كاين بحي الوكالة. إذن هذا التكوين هو كيوفر تكوين ديال سنتين في جوج ديال التخصصات اللي هما داعي ولا جيستيون بي ام يعني ديفلوبمون دي زابليكاسيون انفورماتيك وجيستيون بيتيت موين انتربريز او لا تسيير المقاولات الصغرى والمتوسطه و داعي ديفلوبمون انفورماتيك. دونك الهدف ديال هذا التكوين هو انتاج كفاءات قادره باش تندمج في سوق الشغل.
2: إذن هذه كتوفر أطر قارة لجيتنا وهذا إيجابي جدا.
3: تماما سي العهدي، كيفما أن الخريجين ديال هذا المعهد يقدروا يكملوا التكوين ديالهم بالجامعات العليا أو بالمدارس العليا
2: من بعد ما كيتخرجوا ديك سنتين مورا سنتين
3: فعلا، يا إما في الانسجي بالنسبة للناس ديال لاجيستيون، يا إما في الانسا، يا إما في مجموعة.
2: إذن كاين جسور مفتوحة لهم
3: فعلا.

0: إنشاء المقاولة
1: ديالهم هما كشباب.
0: فعلا، وكنواكبوهم في إنشاء المقاولات ديالهم حتى كينوضوا على رجليهم ويقدروا يساهموا في التنمية ديال الجهة. دونك اللي كيميز هذا التكوين هو كونه مؤثر من طرف أساتذة مبرزين. يعني هاد
1: صحيح.
0: الأساتذة المبرزين كيضمنوا لك جودة عالية في التكوين، وكذلك تأطير بيداغوجي ومواكبة دقيقة لهاد الطلبة من النهار اللي كيدخلوا عندنا حتى النهار كيخرجوا، وكنبقاو متبعينهم فاش كيخرجوا.
1: جميل.
0: داكشي علاش كتلقى تقريبا 0% ديال الشوماج من الحاصلين على
1: أظن
0: شهادة
1: هذه
0: البي تي
1: فكرة
0: اس.
1: مهمة أستاذ أمال، هذه المواكبة وهذا التتبع في الحقيقة كيكون في صالح هذا المنتمين أو المنتسبين لهذه المؤسسة ديال البي تي اس.
0: فعلا، وهذه هي الرؤية ديال الإدارة ديالنا وديال الأكاديمية وديال الوزارة، أن الإنتاجية كتكون على حسب ما هو مطلوب في سوق الشغل، كو سو سوا كيف ما قلت لك لا كرياسيون دونتربريز أو لا الإدماج والتشغيل ديالهم، أو لا حتى أننا كنعاونوهم باش يدخلوا المدارس الكبرى. وتبارك الله الشباب ديالنا أون فوا كيدخلوا المدارس الكبرى كيكونوا من الأوائل دائما،
1: جميل.
0: ما كاينش استثناءات في
1: والفضل
0: القضية.
1: بعد الله كيرجع هذه المواكبة اللي كديروا معاهم مع الشباب طبعا.
0: كيرجع للأساتذة المبرزين وكذلك الإدارة اللي كتوفر لنا الوسائل واللي دائما تابعانا باش كنقدروا نديروا تكوين زعما المخصص لكل نيفو ديال أي طالب. إذا بالنسبة للشروط الولوج، أولا باش تقدر تدخل للشهادة التقني العالي خصك تسجيل عبر الموقع ديالنا
1: وهاديش من
0: ibts.gov.ma،
1: فترة كيكون أستاذ أمل؟
0: كيكون عبر مذكرة وزارية اللي كيتطلق غالبا في 20 جوان،
1: مزيان باش
0: وكيسالي
1: الأسر يعرفوش من وقت ما.
0: اكزاكتومون غالبا تيكون ما بين 20 جوان و15 جويلية.
1: وضروري باش يفهموا المستمعين وبالخصوص الآباء والأمهات وأولياء الأمور ديال هاد المرتدي ديال البي تي اس، أن راه اللي ما كيتسجل في ديك الفترة راه من الصعب يتفتح داك السيت ديال التسجيل.
0: صافي كيوصل لو 15 جويلي كيتسدو الموقع، ما يمكنش ليكم من بعد انكم
1: وهذا هو الهدف من هذه الحلقة، أننا ننبهوا لواحد المجموعة ديال الأمور اللي بعض الأسر كتبقى إما جهلان ولا بقات ساهية حتى فات الوقت. نعم.
0: فعلا، لهذا نحرصوا على اننا يكون التسجيل ديالنا ابتداء من 20 جوان ل 20 يونيو، ياك يدخلوا للسيت ديالنا ibts تيكون لو سيت ديسپونيبل، او لا يدخلوا للفضاء متمدرس ويطلبوا قبل القن من عند
1: اي
0: المؤسسات
1: واحد الكود كي
0: اكزاكتومون ديال المسار، لحقاش اترافيغ هذاك لو كود مسار باش غادي تقدر دير التسجيل ديالك اما في لو سيت ديال اي بي تي اس او لا الفضاء ديال المتمدرس. دونك هذه
1: أظن
0: خلاصة.
1: صحيح، وهذه شرتي الأشياء مهمة جدا اللي كتساهم في التوعية ديال هاد الأسر. إذا بالنسبة لك سي محمد على مستوى المؤسسة اللي كتمثلها في هذا اللقاء.
2: شكرا سي العادي. بالنسبة للمعهد التقني للمتخصصين في الفلاحة بالداخلة، هو مؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قطاع الفلاحة. البداية ديال الدراسة كانت في المعهد خلال السنة التكوينية 2020-2021. المعهد كيتعتبر مؤسسة ضمن شبكة مدارس ومعاهد التكوين المهني الفلاحي اللي تابعة لوزارة الفلاحة، اللي كتضم 58 مؤسسة موزعة على جميع الجهات المملكة، وأيضا على شكل 12 قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. والمؤسسة ديالنا كتعتبر قطب جهوي للتكوين المهني الفلاحي. المعهد كيهدف إلى تكوين تقنيين متخصصين في مختلف المجالات المرتبطة بالقطاع الفلاحي وأيضا الصناعات الغذائية، بما في ذلك التدبير الإداري والتجاري وأيضا تسويق المنتوجات الفلاحية. مدة التكوين بالمعهد سنتين، كتضم تكوين النظري وأيضا تطبيقي داخل المؤسسة، إضافة إلى تدريب ميدانية داخل الضيعات الفلاحية وبالمؤسسات الفلاحية اللي

0: هنا في الجهة بالعرض التكويني الموجود حاليا في المعهد. كاين مستوى تقني متخصص في تسيير المقاولات الفلاحية، مستوى تقني متخصص تقني تجاري في الإنتاج البستاني، ومستوى تقني في إنتاج وتثمين زراعات الخضروات.
1: إذن تقريبا أهم التخصصات هي هذيك
0: أهم التخصصات
1: صحيح
0: اللي حاليا مطلوبة بالجهة هما
1: صحيح
0: هاد التخصصات اللي كتحيط بالمجموعة ديال، خصوصا في الإنتاج، إنتاج الخضروات لإنتاج البستاني، وأيضا كل ما يخص تسيير داخل المقاولات الفلاحية. المعهد وصل حاليا للفوج الخامس ديال التخرج ديال التقنيين والتقنيين المتخصصين. بالنسبة للولوج المعهد كيتم عبر مباراة بعد البكالوريا، كيشمل الانتقاء الأولي، وزيادة على ذلك كاين اختبارات كتابية وشفوية حسب التخصصات. بالنسبة للآفاق ما بعد التخرج فهي آفاق واسعة واعدة، حيث الخريجين ديالنا يمكن ليه يخدم مباشرة في القطاع الفلاحي، أو أيضا إنشاء مقاولة ذاتية ديالو، أو ممكن ليه يستكمل الدراسة ديالو في مستوى أعلى ما بعد التخرج في المعهد. يمكن ليه يدير ليسونس بروفيسيونيل، يمكن ليه من بعد يدير ماستر.
1: والموقع ديال المؤسسة
0: الموقع ديال المؤسسة بعيدة على مدينة الدخلة بواحد 10 كيلومتر، وهي موجودة في منطقة طورطة.
1: طورتو أكيد في ذاك التجمع اللي فيه الجامعات وفيه المعاهد،
0: من طبيعة
1: بصراحة
0: الحال
1: مكان
0: إيفيكتيفمون
1: صالح، ولأن جا في مكان اللي كيحترم المعرفة والثقافة والتكوين أصلا.
0: والتكوين داخل المؤسسة كيمتاز بنظام داخلي، أنه للمتدربين اللي كيتشجعوا في المعهد كيكون عندهم لانترنا، كيكونوا ساكنين ونيفو ديال المؤسسة خلال مدة التكوين النظري ديالهم.
1: الأستاذة أمال، مادام حنا كنتكلموا على هذا الجانب ديال التوجيه، أكيد على مستوى مؤسستكم كتسطروا برامج أو أنشطة اللي عندها طابع توجيهي، كأنكم تستقطبوا التلاميذ ديال الجهة بإقليميها وادي الذهب وأو سرد، وأيضا في إطار انفتاحكم على المحيط، فين كتبان هذه الأدوار ديال المؤسسة ديال البيتس في توجيه طلبة والتلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا؟
2: هو فيما يخص توجيه السلع عادي، أقسام تحضير شهادة التقني العالي بالدخلة كتشارك كل سنة بمعية المؤسسات المتواجدة بجهة الدخلة والذهب في ملتقى الطالب اللي كيكون في القاعة المغطاة اللي كتنظمه الأكاديمية الجهوية لجهة الدخلة والذهب. إضافة لذلك كنقوم بزيارات الفائدة التلاميذ السنة الثانية بكالوريا للتعريف بالتكوينات، خصوصا التلاميذ بالنسبة لنا حنا كجيستيون بي ام، خصوصا التلاميذ ديال الاقتصاد اللي كاينين في
1: هما
2: ثانوية.
1: الفئة المستهدفة أصلا
2: اكزاكتومون، حيتاش حنا تابعين لهذاك لو ليسي، من بعد كيساليو التكوين ديالهم كيجيو عندنا هذوك الوليدات.
1: إذن ما
2: وبطبيعة الحال
1: كيشعروش بالتغيير ديال
2: كيبقى نفس الاحتضان ونفس نقاط
1: جميل
2: غمار
1: في صالحهم
2: فعلا، لحقاش الاقسام ما كتفوتش 30 شخص، اذا تيكون واحد لونكادغمون كيف ما كان في الليسي او لا اكثر من ما كان في الليسي، نظرا لكاليتي ديال لي بروفيسور وديال الاداره. دونك كنعرفوا في هذه الحملات بالتكوينات ديالنا بالافاق ديالها، كنقوموا بنفس الشيء في جامعات بير القندوز طبيعة الحال بتأطير من الأكاديمية الجهوية ديال الدخلة.
1: جميل. طيب على مستواكم سي محمد،
0: بالنسبة للمعهد كيولي أهمية كبيرة لعملية التوجيه من خلال الانفتاح على الثانويات التأهيلية اللي في الجهة بالإقليمين، إقليم واد الذهب وإقليم أو سرد، وتنظيم لقاءات تعريفية لفائدات التلاميذ، كما أن المعهد كيستقبل تلاميذ في مختلف المؤسسات لزيارة المرافق والتعرف عن قرب على طبيعة التكوين داخل المؤسسة، إضافة إلى المشاركة في الأيام توجيه بالجهة. أيضا الهدف الأساسي هو مساعدة هاد التلاميذ على اختيار مسارهم التكويني المناسب واللي يكون كيتلازم مع القرب.

0: القدرات ديالهم والميولات ديالهم.
1: نعم، وفي الحقيقة ما يزكي المجهود المبذول على مستوى المؤسستين ديال هذه الحلقة، وهو الإقبال اللي كتعرفوا هذه المؤسسات من طرف الحاصلين على البكالوريا بجهتنا. طيب، نبغي ننتهز الفرصة دي تواجدكم في هذه الحلقة مشكورة ومشكورا سي محمد. عادة يتبادر الأذهان الحديث أو التساؤل عن أشنه دور مؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني في مسايرة ودعم الأوراج التنموية الجهوية. بالنسبة نخدو في البداية مركز تحضير شهادة التقني العالي أستاذة أمال.
2: والجهة ديال الداخلة غادي بواحد دينامية تنموية متسارعة جدا.
1: نعم.
2: في عدة قطاعات من بينها الزراعة، الفلاحة، التوريزم اتسيتيرا. دونك حنا
1: كاين منظومة استثمارية مهمة
2: فعلا. حنا كنحاولوا ندخلوا في هذه الاستراتيجية. بالنسبة لمركز تحضير شهادة التقني العالي، كنخدموا على تأهيل كفاءات في تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة قادرة على مواكبة النسيج الاقتصادي ديال هذه الجهة، اللي هو مكون بنسبة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة. إذا نحنا كنكونوا شباب اللي غيقدروا يكونوا قادرين أنهم يخلقوا مقاولة في هذه المجالات اللي الجهة كتستثمر فيها.
1: صحيح.
2: وكتحاول تطلع بها.
1: وكيشجعوا أستاذ أمل حتى المستثمرين سواء الأجانب ولا خارج الجهة، فاش كيعرفوا بأن كاين مثلا رأس مال بشري مؤهل كيزيد يشجعهم أكثر.
2: فعلا كيشجع المستثمرين اللي خارج البلاد وكذلك اللي داخل البلاد.
1: أسي
2: العهدي راه كنوصلوا لواحد الوقت اللي كيجيو عندنا المستثمرين كيبغيو الطلبة يخدموا معاهم وتلقاو كل شيء دخل لسوق الشغل.
1: ما شاء الله، ودي
2: يعني
1: بشرة طيبة.
2: احنا غاديين في استراتيجية ديال الجهة ديالنا إن شاء الله نوصلوا. وفي نفس السياق بالنسبة للدراري ديال تطوير التطبيقات المعلوماتية، هادشي كيكتسي أهمية متزايدة نظرا للتحول الرقمي اللي كتعرفوا الجهة. دابا الجهة غادية في الرقمنة كيف ما غادية بلادنا في الرقمنة، وهاد الشباب اللي كنكونوهم يكونوا قادرين على تصميم وتطوير حلول رقمية كتستجيب لحاجيات المقاولات والحاجيات الجهة.
1: جميل. طيب سي محمد، وانت أدرى مني أن الفلاحة اليوم بجهتنا تعتبر من القطاعات الواعدة، نتحدث عن 5000 هكتار اللي هي ما شاء الله ثورة فلاحية هادئة رائعة، وجهتنا اليوم تمثل الفلاحة في واحد المستوى اللي هو بصراحة مشرف جدا، ونتحدث عن فلاحة عصرية. عن إذن هذه الجهة أيضا لها مستقبل واعد، وأكيد غادي تعرف استثمارات. إذن بالنسبة للمؤسسة اللي كتمثل فهي تبذل الجهد كبير من أجل أنها تنخرط في هذه الدينامية.
0: من طبيعة الحال سي أحمد، بالنسبة الاستراتيجية ديال وزارة الفلاحة، لابد نشير إلى أنه كاين استراتيجيات الجيل الأخضر ل 2020-2030، وأيضا كاين المخطط الجهوي للفلاحة اللي فيه عدة ركائز أساسية. الركيزة الكبرى اللي موجودة حاليا في هذه الاستراتيجية الواعدة للجيل الأخضر، التركيز بشكل كبير على العنصر البشري باعتباره ركيزة أساسية للتنمية في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى جانب المواكبة ديال هذه المشاريع الكبرى المرتبطة بتحلية مياه البحر. فهاد الدينامية ديالنا في هذه الاستراتيجية كاين واحد الفولي اللي يحدد تكوين في المجال الفلاحي للمهد ديالنا منخارط بشكل جدي، وفي تكوين الأطر التقنية اللي غتساهم في المواكبة ديال هذه المشاريع الفلاحية.
1: وكتكون مؤهلة طبعا
0: من طبيعة الحال
1: من خلال هذا التكوين. نعم.
0: والمهد ديالنا كيساهم بشكل مباشر في التنمية الجهوية من خلال التكوين التأطير والمواكبة ديال الحاجيات ديال القطاع الفلاحي في الجهة. كنشتغلوا بشكل مستمر على إعداد كفاءات قادرة

0: على تحسين الإنتاج الفلاحي، كما قلتي دعم الفلاحة العصرية، المساهمة في تثمين الموارد الطبيعية بالجهة، أيضا كنواكبوا المشاريع الفلاحية الكبرى، كنساهموا في تأهيل اليد العاملة المحلية لخدمات التنمية المستدامة. وفي هذا السياق هذا، تكوين أطر وتقنية متخصصين قادرين على المواكبة ديال المستجدات التكنولوجية في المجال الفلاحي، حيث المجال الفلاحي راه خصو واحد الجيل جديد من الكفاءات التقنية اللي تكلف بالمواكبة والمساهمة في إنجاح هذه الأوراش الاستراتيجية.
1: جميل بصراحة هذا الحديث معكم، وانت سميت كأمال يتجه نحو آفاق الأمل بصراحة، وهذه المجهودات التي تبذل، وهذا هو دور ديال الإذاعة اليوم، أننا نعرف بهذه المجهودات التي تبذل على مستوى هذه المؤسسات لنفخر بأنها اليوم متواجدة في جهتنا وتحديدا مدينة الدار. سي محمد إلى حد في كلمة ختامية، والله إلا بصراحة الحديث معكم كله فيه تفاؤل، فيه خدمة، فيه عمل، فيه إدماج الشباب ديال المنطقة، وهذا كيفرح. نعم.
0: في الحقيقة في الختام غادي نقدم واحد النصيحة
1: مزيان،
0: للتلاميذ،
1: وهذا هو اللي مطلوب.
0: التلاميذ
1: نعم.
0: ديالنا، أنه أولا ياخذوا وقتهم في الاختيار التكوين اللي يناسب الميولات ديالهم،
1: صحيح.
0: وما يكونش الاختيار ديالهم عشوائي، لأن كل مسار عنده مستقبل ديالو، ولكن خاص يكون
1: اختيار
0: عن
1: سليم.
0: قناعة،
1: اه
0: عن
1: صحيح،
0: قناعة
1: وعن
0: يكون
1: قناعة. صحيح.
0: الاختيار ديال التلاميذ ديالنا ما بعد البكالوريا يكون عن قناعة. ثانيا، خصهم يعرفوا أن التكوين في المجال الفلاحي ما بقاش داك التكوين التقليدي، وبالعكس ولا مجال حديث فيه تقنيات، فيه فرص كبيرة للتشغيل، سواء في التشغيل أو حتى في إحداث مشاريع خاصة. وفي الأخير كنقول لهم يركزوا مزيان في الدراسة ديالهم في البكالوريا، ويحضروا راسهم مزيان للمباريات ديال الولوج في المعهد، حيث هي أول خطوة باش يدخلوا لهذا المسار المهني الواعد.
1: صحيح. نعم. الله أمل أختم بك هذا اللقاء
2: أنا
1: إن
2: في
1: شاء
2: نفس
1: الله.
2: الإطار عندي نصيحة للشباب، هو تبع الشغف ديالك. الجهة كتستثمر في الشباب، كتعطي المؤهلات للشباب، ما عمرهم ما ردونا في أي حاجة كنا كنطلبوها لهم، كسوسوا الأكاديمية أو الوزارة أو لا. إذا أنت ما عليك غير تقرأ وتبع الشغف ديالك، وكن أكيد أنك غادي توصل. ولا احتاجيتي للمعلومة، ها هي كتعطاك في الراديو، حنا كنمشيو عندك باش نعطيوها لك، وممكن لك حتى انك تمشي للسنتر ديالنا ديال البتاس وتسول، كاين مدير بيداغوجي اللي يقدر يعطيك، كاينين دي كونسيي اللي متخصصين ويقدروا يعطوك،
1: مستشارين. نعم.
2: مستشارين اللي يقدروا يعطيوك المعلومة الصحيحة. وما تعطلش، ما تعطلش في التقياد في السيت، دخل ابارتيغ دو موا دو جوان، قبل لا تشد الباك ديالك حاول انك تسجل في لو سيت، وان شاء الله ما يكون غير خير.
1: أكيد إن شاء الله. إذا أحسن حاجة نختم بها باسمكم مستمعتنا مستمعي الكرام، أشكر ضيفي الكريمين سي محمد بن عبايل بصفته مدير معهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة بالداخلة، وبنفس الحرارة كنشكر أيضا الأستاذة أمال تائب اللي حضرت بصفتها أستاذة بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي تخصص تدبير المقاولات الصغرى والمتوسطة، وباسمكم كنشكرهم لأن حاولوا يقربوا لنا المعلومة بطريقة اللي يفهمها أي واحد، وهذا هو المطلوب من هذه البرامج ديال التوجيه وديال التوعية. فبصراحة أحاطوا بكل ما يتعلق كل واحد في مجال اختصاصه أو مؤسسته، فنحييهم ونشكرهم بصراحة على التواصل ديالهم البيداغوجي اللي الفاعل ومثمر، ونتمنوا لولادنا ومناتنا بجهتنا بإقليميها وادي الذهب وأوسرد إن شاء الله مسار اللي هو ناجح وسليم. دمتم سعداء وإلى اللقاء.
3: نافذة على جهة الداخلة وادي الذهب.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: dice com'è.
1: إذاعة الداخل الجهوي على الموجة 89.3 FM، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل شبكة برامجية منوعة.
1: برامج حوارية خدماتية،
0: لقاءات تفاعلية وتواصلية،
1: تغطيات إخبارية،
0: وبرامج شاملة تغطي مجالات الدين والثقافة والفن والرياضة.
1: إذاعة الداخل الجهوية، إذاعة كل الأجيال والأذواق.

0: إذاعة الداخلة، أنيس المستمعين وإبحار في عالم الثقافة والفن.
1: إذاعة الداخلة غوص في الذاكرة وسبر لأغوار الثقافة الحسانية.
0: تابعونا على الموجة 89.3 FM.

برامج إذاعة الداخلة في موسمها الجديد، قرب، تواصل وتنوع. إذاعة الداخلة الجهوية، إذاعة

إذاعة الدخلة في موسمها الجديد، برامج متنوعة، أخبار، تغطيات، قرب، تواصل وإمتاع. إذاعة الدخلة على الموجة 89.3 FM.

0: إذاعة المملكة المغربية في الداخل. تواصل على مدار الساعة.
1: حميد. حميد.
2: نعم الحاجة.
1: أجي يا وليدي أجي. أجي تسر واحد كويس ديال أتاي.
2: أري لوحدك أسان.
1: يلا بسم الله.
2: فكرتيني حاجة بديك الأغنية ديال